0: تختلف الموجات وتجمعنا أجمل الأغنيات.
1: شكرا لأنك في حياتي يا جميلتي
0: على إمارات FM.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس

أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

0: عيد ميلادك.
1: إمارات FM وانتو معانا وهواكم هوانا.

إمارات FM على البحر أو في البر أو يمكن تكون في الجو. نحن وياك وين ما تكون. إمارات FM

ضبطنا لك اللستة. يلا استمتع وعيش اللحظة مع إمارات FM.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو

0: وسمع أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
1: فخورين بالإمارات.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

كان يا مكان قبل 30 عام ابتدت قصتنا وياكم من ذاك الزمان. إمارات FM عمر يجمعنا مع أعذب الكلمات والألحان.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

صناعة الفن تعتمد على الكلمة والإحساس والتشويق.

0: رأس الخيمة 88.5
1: إمارات FM
0: تسمع وكأنك ترى.

انت في السياره تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامه الاخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك امارات الفهم.

0: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات:
1: فخورين بالإمارات.

موجاتنا في كل مكان. للجيرة 103.9 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: واقف وتأخرت طلبيتك
1: هاي هاي هاي
0: هي الغايتة تسمع أغنيتك على إمارات FM.

0: عام دراسي جديد.
1: يمكن أول يوم يكون فيه شوية ما شبعنا من الإجازة، بس من يدخلون المدرسة ويشوفون ربعهم وكل واحد عنده سالفة وعلوم جديدة، حكايات الفسحة وما أدراك ما الفسحة. هيا للمدرسة وهلها.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: عام دراسي جديد
1: للأمهات وللآباء. هالصبح تم تجهيز الشنط والزي المدرسي والفطور ونداء يلا قوم، يلا تأخرنا، مشط شعرك، فرش أسنانك، أشوف أظافرك. الحين تقدرون تأخذون نفس عميق، المهمة تمت بنجاح، وكل عام وانتو سند لعيالكم.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير.
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة.
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح

0: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، 2 يوم، وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae.
1: هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة. 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.
2: عرض استرداد النصف يعود في هوم زراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم زراس، تطبق الشروط.
3: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني. كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. مرسى السعديات، الفرصة الأخيرة، احصلوا على تذكرة سنو أبوظبي بسعر 99 درهماً فقط قبل 13 سبتمبر،

نقول صباح الخير، صباح الجمعة الطيبة، صباح القلوب الطيبة والناس الطيبة. يسعد صباحكم بالخير مستمعينا، وحياكم الله في يوم جديد وصباح جديد دائما يشرق بمحبتكم أكيد عبر أثير السعادة إمارات أف أم ومن عاصمتنا الحبيبة أبوظبي. نصبح عليكم أينما يصلكم أثير السعادة إمارات أف أم. يسعد صباحك بالنور يا فاطمة، حياك الله اليازية، صباحك خير بنت محمد. أوه البنات نشيطات اليوم، صباحكم خير يا رب العالمين. خبركم في أشياء وايد لو تجي نتخيلها نوقف عندها، في أشياء وايد في المدينة تصحى قبلنا. تعرفون الشارع يستوي جاهز لخطوتنا الأولى، نظيف مرتب، الشير انسقى ترى قبل ما تمر عدالة، هو خلاص من قبل ما أنت بعدك راقد هو الشير كان ينسقي. الإشارة تشتغل في وقتها، والحافلة ولا الباص يتحرك جاهز مشيك على أموره، يعرف وين رايح ويعرف توقيته. الحديقة تفتح أبوابها ومكان كامل يستعد لاستقبال يوم جديد قبل ما أغلبنا حتى يفتح عيونه. يمكن لأننا نشوف هالأشياء كل يوم ما نفكر وايد في الكواليس، الوقت اللي نأخذ له في تجهيزه وتحضيره وترتيبه عشان نحن ني ونمر بس تي عليه ولا نمر من عدالة بكل سهولة وبكل أريحية. جربوا مرة تطلعون هالأشياء بس بنظرة ثانية، كم تفصيل صغير في يومنا هذا التفصيل محسوب لنا من غير ما نطلبه، متجهز بس عشاننا بدون ما نطلبه، ويمكن نمر عدالة بدون ما ننتبه. كم شيء يخلي حياتنا أسهل وأهدى وأجمل وحنا يمكن نمر بدون ما ننتبه له. يا حلاتك يا الإمارات، الانتماء ترى مو بدايما كلمة نقولها، أحيانا هو إحساس صغير أن المكان هذا اللي أنت تخطي فيه خطواتك كل يوم يعرفك عدل، الشير يعرفك، الأرض تعرفك، المكان اللي أنت تمشي فيه كله بيشهد عليك، يعرفك مثل ما أنت تعرفه، ويخدمك، يخدم يومك ويعطيك دائما، يوصل لك إحساس أنك في بيتك حتى يوم تطلع من بيتك. هذا اسمه الوطن، والوطن يمكن أجمل ومن أجمل الأمور اللي فيه أن في كثير من الأشياء اللي تصنع راحتنا وتعمل بصمت بدون ما تطلبها وتحتاج وتكتب مقال وتطر الشكوى عشان تحصل على هذه الخدمة أو هالمنظر أو هالشيء أو هالشارع الجميل الرائع، بدون هالأمور هذه كلها. مثل وكل وطن يختلف، الوطن مثل قلب الأم، في وايد قلبها حساس، في قلبها شديد شوي، وفي تخليهم لمعارك الحياة. الحمد لله اللي رزقنا هالوطن، صباح وطن يصنع الأشياء لراحتنا ويعمل بصمت 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع من كل الجهات، من الحماية، من الصحة، من البنية التحتية، من أمور الحياة. صباح الوطن اللي يستقبلنا كل يوم ويجهز لنا الدرب بكل حب، يقول لنا يلا صباح الخير، ونقول لهم بكل حب صباح الخير البلاد الخير والمحبة، صباح الخير يا إماراتي الجميلة. يسعد صباحكم مستمعينا، وبدينا وياكم رحلتنا الصباحية من استديوهاتنا في إمارات أف أم في مشوارنا الصباحي. أحلى صباح وياكم شمس السعدي، ومن الإخراج والتنفيذ جاسم محمد.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيئة.

0: رائعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب، يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
1: فخورين بالإمارة. على فكرة المؤجل ما يتأجل أكثر، دام النية حاضرة ابدأ اليوم لأنك تقدر. أحلى صباح.

0: ونصبح بالخير دائما في هذه الدقائق على زميلتنا مريم محمد من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي. مريم كعادتها تطلعنا على حركة السير والمرور في العاصمة أبوظبي. مريم يا مريم يسعد صباحك بالخير.
1: صباحك أسعد
0: عزيزي. حياك الله، كيف أصبحتي اليوم؟ طمنينا عنك.
1: والله الحمد لله يسرك الحال، طمنينا عنك، إن شاء الله كل شيء أوكي.
0: بخير، دامكم بخير الحمد لله.
1: الحمد لله، الله يديمها عليكم إن شاء الله، وصباح سعيد للجميع. وبالنسبة للحركة الحالية، وتم مواصلتنا من غرفة العمليات المركزية في شرطة أبوظبي بانسيابية الحركة على جميع الطرقات الخارجية، أبوظبي دبي، أبوظبي العين، أبوظبي الغويفات، بالاتجاهين. كثافة مركبات طبيعية في ساعة الذروة الأولى على مداخل جزيرة أبوظبي، منها جسر المقطع وجسر الشيخ زايد وأيضا جسر الشيخ خليفة ومجمع الجسور بالاتجاه للداخل. أما بالنسبة للطرق الحيوية الداخلية، مثل ما نعرف في ساعة الذروة الأولى كثافة مركبات في منطقة المدارس على شارع الشيخ راشد بن سعيد وشارع سلطان بن زايد الأول، وأيضا المستخدمين شارع الخليج العربي بالاتجاه للداخل هناك كثافة مركبات. الحوادث المرورية ولله الحمد لم يتم مواصلتنا بأي حادث مروري معرقل لحركة السير. وفي الختام نتمنى لكم إن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة وخالية من الحوادث، وكل الشكر لكم.
0: آمين يا رب العالمين. تسلمين مريم، شكرا جزيلا لك. كانت معنا مريم محمد من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وفتنا بحركة السير والمرور والطرقات في العاصمة أبوظبي. مستمعينا، دار بالسلامة وين ما كانت وجهاتكم.

0: تخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
1: أتملك بيت أحلامي،
2: أسوق سيارة أحلامي،
1: أطلع إجازة أحلامي،
2: وتبني مستقبل الأحلام
0: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
3: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا مورفيلز.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
4: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية، لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
5: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. الفرصة الأخيرة، احصلوا على تذكرة سنو أبوظبي بسعر 99 درهما فقط قبل 13 سبتمبر. زوروا snowabuظبي.com اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني، كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.
6: الصيف بخطوة بسيطة منك، غير روتينك واستمتع بوقتك. أحلى صباح.

0: يسعد صباحكم بالخير مستمعينا وحياكم الله من جديد ويانا في أحلى صباح. عارفة الوقت متوجهين للمدرسة، إن شاء الله تكونوا وصلتوا المدرسة ولا ركبتوا على الوقت ومو متأخرين ومصحصحين. اللي رايح المدرسة يكون غسل وجهه عدل. أشوف مو يقول لي لا مغسل يا ابني، مو مغسل، لا مغسل مو مالي مرة ثانية عشان خاطري غسلة مرة ثانية. شعرك شوفي شعري الحين في موضة غريبة، يكشكشون الشعر، مو بالبنات، الأولاد يكشكشون هاي الكشة هذه تستوي، وكل ما كانت كبيرة نفس السبعين نفس السبعينات، بس ناقصهم يلبسون تشارلستون ويعيش ومشجر. مشط شعرك؟ لا مشطة، انت كشيتها ما مشطة. فخلصنا من هالأمور إن شاء الله، وركبتوا السيارة وتوصلون مدارسكم وأعمالكم إن شاء الله بسلامة. صحصحون اليوم بالجمعة، روحوا مصحصحين وردوا ذهبوا عشان صلاة الجمعة، صح ولا لا؟ وبعدين سووا اللي تبونه. يسعد صباحك إدريس، حياك الله يا إدريس. حمد يسعد صباحك بالخير. حمد HRT حمد صح؟ حمد مالي ذاكرة السمكة الذهبية، تعرف تلف لفة تنسى ترد مرة ثانية تلف. بنت محمد حياك الله نورتينا ويسعد صباحك بالخير. ساهر الليل من بدري، صباحك خير ومساءك خير. فاطمة يعطيك العافية، ربي صبحك بكل خير ونور وسرور يا فاطمة. مريم حياك الله، وينكم وينكم وينكم وينكم؟ جاهزين للسؤال؟ بي اتش لحظة، بي اتش بتذكر لأنك عرفتينا بنفسك من قبل صح؟ يسعد صباحك بالخير وحياك الله. انزين هيا بنا إلى سؤالنا اليوم. تخيل يعني لو عندك زر، هالزر بتسوي سكيب، سكيب تعرفون سكيب؟ نعم نعم هي حرف سكيب، ها بتسوي سكيب لمهمة يومية الله تكره تسويها الصبح، ثقيل على قلبك الصبح، ففي زر جميل الله الاختراع، تدوس تسوي سكيب على هالمهمة الصباحية. السؤال شو المهمة اللي راح تسوي لها سكيب؟ شو المهمة اللي راح تتجاوزها، تخلي الـ AI يسويها، الريبوت يسويها عنك، ما تسويها من الأساس؟ في وايد مهمات صباحية، وأنا كنت دائما البنات يقولوا لي شو الصبح، يقول لي أكثر شيء البنات اختيار اللبس الصبح، يحتاروا، في منهم يرتبون لبسهم من في الليل، وفي منهم مثلي على وضع الطيران دبر أمورك الصبح انزين ولا ريوق تجهز، الأمهات اللي تجهز ريوق، ولا نسوي سكيب على الزحمة، ايش رايكم؟ أنا عندي حل، اللي بيسوي سكيب على الزحمة يطلع من بروحه هو في الشارع ويا الأشجار وإشارات المرور فقط سكيب للمنبه، ايوه يا فاطمه سكيب للمنبه، هذه يسمونها مرحله التفاوض، المفاوضات، تفين المفاوضات اللي يسوونها في التجاره وبين الدول، نحن نسويها الصبح، هذه المفاوضات مع المنبه 5 دقائق بس، زي دقيقه زي خلاص زي قمنا، واحيانا تقومين المنبه مكان بعيد ويتم يحشرك تروحين تدورينه عشان تسوي له صح. محمد الصليبي يسعد صباحك، يا صباح الورد والفل والكادي، للزحمة سكب، إيه للزحمة عاد عاد أي أي أي أي مستوى من الزحمة عندك الحين؟ الزحمة مستويات، في ناس من الشارع يعني ماشي في نظرها هذا زحمة، في ناس توقف الشارع أقصى مدة كم وقفت جاسم في الشارع؟ لا دبي أبوظبي مرسالات أبوظبي يعني الشارع فيه وناس ماشية بس نقول زحمة متمردين ها
1: ما اشوف زحمه
0: ها آه. ما يقول ما يشوف زحمه في ابو ظبي. اذا كم الزحمه في دبي؟
1: يعني 3 دقائق
0: و 2 3 دقائق واقفين ولا ماشيين؟
1: لا يعني ماشيين خفيف.
0: ماشيين خفيف على سرعه كم؟
1: يعني 20 تنزل من 20 هي على الزحمه
0: 20؟ أبي لي شل الرعاش أنا شل 20. والله دبي هذه جميلة، دار الحي، تمشي مترو وفوق في السماء طيارات هليكوبتر وهاي الطيارات الذاتية اللي توصل دليفري، كل مكان يتحرك من حولك. إنزين أي من شي يختلف طاقتنا لتحمل الزحمة حسب المكان اللي نحن فيه. سعيد يقول وينها من وينها الزحمة؟ تضبي الأميرة النائمة جسر مصفح، ومصفح بكبره زحمة. الله يعينكم المتوجهين في مصفح ورادين من مصفح أو لازم تمرون درب مصفح. إنزين أيضا يقول الرد على الرسائل. أوكي أنت تقوم الصبح حصل كم رسالة؟ 20 رسالة مثلا ولا؟ ها؟ ومخالفة ولا هاي بروحها هاي بتصحصح. أوكي سؤال ما حد ما تحبون حد يسألكم عنه ولا سكيب؟ زي شو هالسؤال اللي ما تحبون حد يسألكم الصبح فتسوي سكيب؟ محمد صليب أنت في الجسر المصفح ولا بس طمنا بس اللي ما تتعدى الجسر؟ وردة وين؟ وردة وين؟ ما أدري. اتجهز عندها برنامج على الدورة الجديدة اللي راح نبدأ إن شاء الله. على فكرة اليوم آخر يوم في الدورة الصيفية واللي فيها يستمر برنامجنا مدة 3 ساعات. كنا معكم في هذه الدورة أنا وراشد كوثر ونورنا جاسم. الحمد لله عكس الناس أدور السؤال. أوكي جمعة مبارك علينا وعليكم. محمد يسعد صباحك، جمعة جميلة لكم ولنا ورب مليئة بالرضا والنفحات والرحمات. تراني جاي أزور الإمارات بعد شهر بإذن الله. أبو سامي تتشرف وتنور بيتك وبين أهلك. إذا نروح فاصل وردي لكم.

0: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطاير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
1: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة 10 ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى 1,000,000 درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
2: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل، ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد. من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية، عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة سعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة جزء من M42.
3: مرسى السعديات وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. الفرصة الأخيرة، احصلوا على تذكرة سنو أبوظبي بسعر 99 درهما فقط قبل 13 سبتمبر. زوروا snowabuظبي.com اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني، كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.
4: دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح

مستمعينا، الصيف في ياس بلازا تقدرون تجمعون العائلة وتصنعون ذكريات لا تنسى مع عرض إقامة الأطفال مجانا في فنادق ياس بلازا. تقدرون تستمتعون بإقامة مميزة تشمل وجبة الإفطار وتختاروا من بين وجبة الغداء أو العشاء، بالإضافة لتذاكر دخول مدن ياس الترفيهية مع وجبات مجانا.

0: مجانية للأطفال حتى عمر 12 سنة. تبدأ الأسعار أسعار الغرف في ياس بلازا من 1075 درهم، وهالعرض مستمر لين 30 سبتمبر. تقدرون تشوفون كل التفاصيل، تتواصلون معهم من خلال موقعهم ماي ياس بلازا، وطبعا تتابعون كل جديد عندهم. حياكم الله من جديد مستمعينا. فاطمة البث عندي مخفي، ما أشوف، ممكن نسوي رفرش. تسوي سكيب للناس اللي الصبح تكون من أول الصبح عاقدة نونة. إيش عندك من أول الصبح زعلان؟ شو استوى في الدنيا؟ توه ما استوى شيء، توك مفتح عيونك، شو السبب اللي يخليك تتنرفز من أول الصبح؟ فاطمة نفس الشيء استوى عندي، فاطمة نفس الشيء استوى عندي فجأة. وين راحت التعليقات؟ أرجع هذا ثانية. طيب ليه ما أشوف حل لتعليقاتنا؟ ترجع، وين راحت التعليقات؟ ما شاء الله، عشان مغير الكادر اليوم ولا شو؟ إنزين مستمعينا، لحظات ونرجع وياكم. هالمرة وين بنروح يا جاسم يا جاسم يا جاسم. تدرون جاسم مطرب وملحن وموزع ومخرج؟ شو الفن هذا؟ ما شاء الله ما شاء الله. واليوم يكلمني كان عن الستوري بورد. تعرفون الستوري بورد سهل علينا يعني؟ ممكن نشوفك مخرج تلفزيون قريبا أو أفلام على الذكاء الاصطناعي، لأن كود متحمس للستوري بورد وعارف، يعني ركزت كل التفاصيل، يعني خلاص ثبتت في ذهنك. يساعد الـ AI جاسم، يخليك تحب الشيء. صحيح،
1: قال
0: تكمل.
1: يعني
0: انت ساعات بتوصل
1: فكره، انت 80% من الفكره توصل.
0: يقول احيانا تبى توصل الفكره، فالاي اي الحلو فيه انه يساعدك في توصيل، يعني على الاقل 80% من الفكره. اتفق معك، يسهل حتى يرتب لك افكارك في مخك كيف تبدا وتنتهي وتشرح وتوصف. زي من الأمور اللي بتسوي لها سكيب أول الصبح، خبرونا شو الأمور اللي ممكن تسوي لها سكيب أول الصبح. لا تستغربون لو سكرنا وفتحنا مرة ثانية لايف، علشان معلق شوي مظاهر شيء في اللايف. يلا عندك جاسم؟

0: تخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
1: أتملك بيت أحلامي،
2: أسوق سيارة أحلامي،
1: أطلع إجازة أحلامي،
2: وتبني مستقبل الأحلام
0: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
3: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع، بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2XL Home نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق، وتصاميم تواكب كل زمن، لتمنح منزلك دفئا ورقيا يليق بيومياتك، وبأسعار في متناول يدك. لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة، واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2XL.

0: .com تطبق الشروط والأحكام.
1: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
2: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. الفرصة الأخيرة، احصلوا على تذكرة سنو أبوظبي بسعر 99 درهما فقط قبل 13 سبتمبر. زوروا snowabuظبي.com اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني، كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.
3: في الصيف كل الحكاية، أحلى صباح وياك من البداية.

يسعد صباحكم بالخير من جديد مستمعينا وحياكم الله. أول ساعة عشان نسوي هالكادر اللي تشوفونه على منصة التيك توك. هذا يبين إن أنا مال زمن من أيام زمن الطيبين اللي يسوون ديكور ويبون شموع ويطيح الشمعة شيء. من جيم ما حد يخليني أرتب له شيء، يسوي له ديزاين شيء. يلا انت استريحي، لا تسوي ديزاين، خليك مستريحة، نحب نسوي ديزاين. ها ديزاين الطيبين. واي مش فهني بردة. انا كنت بجيب الشاشة في مكان مع السماعة والمايك واللوجو، هذا اللي كنت أبا، بس الواقع شيء ثاني. يلا بنتعلم نسوي الـ AI في الموضوع. مستمعينا بخبركم عن سر في تدري اليوم. تدرون السر اللي حرسته حراسة مشددة الصين لأكثر من 3000 سنة؟ يمكن دائما نسمع طريق الحرير ونتخيل طريق طويل يبدو من الصين وينتهي في أوروبا، في الطريق في جبال وعرة وفي صحاري وفي سهول وفي غابات قوافل جمال وتجار يحملون لفائف الحرير الغالية. هي هذا الخيال. أوكي، المفاجأة أن طريق الحرير ما كان درب واحد أصلا، كان عبارة عن شبكة ضخمة من الطرق برية وبحرية، كل هاي الطرق تربط الصين وآسيا الوسطى والشرق والبحر ودول البحر المتوسط. وكان الحرير واحد فقط من الأشياء اللي تتحرك على هذه الشبكة من الطرق. طبعا كان أيضا فيها توابل، أحجار كريمة، معادن مختلفة، ذهب، وحتى يعني العلوم والتقنيات أيضا كانت تجد طريق لها تسافر من مكان لمكان باستخدام طريق الحرير اللي هو شبكة الطرق الضخمة هذه البرية والبحرية. الأغرب أن اسم طريق الحرير نفسه ما ظهر إلا في القرن 19، لكن خلونا من اسمه نرجع للحرير نفسه. الصين كانت تبيع للعالم قطعة القماش، لكنها أبدا ما كانت تبيع السر، والسر كله كان يبدأ من مخلوق صغير جدا. أيوة صح، دودة القز. دودة القز أو اللي نحن نقول عنها دودة، لكن هي يرقة فراشة، تراها فراشة عادي، قبل الفراشة كانت دودة. هذه اليرقة، يرقة الفراشة، زين تبون اسمها بومبكس موري، هذا اسمها. هذه اليرقة كانت تتغذى على أوراق التوت. لحظة، كان في أغنية شيء على التوتة شيء صباح الله يرحمه شيء. المهم كانت وين رحتي؟ هذه اليرقة كانت تتغذى على أوراق التوت. عقبها شو تسوي؟ تبدأ تلف حول نفسها شرنقتها بخيوط الحرير عشان تتحول من دودة إلى فراشة. فالشرنقة اللي تلفها على نفسها تكون مصنوعة، هي تصنعها من خيوط الحرير. الصينيين أتقنوا تربية دودة القز واستخراج خيوطها من آلاف السنين، ولأن الحرير كان سلعة شديدة القيمة استخدم طبعا في البلاط الإمبراطوري، وأصبح من أهم صادرات الصين. يعني شوفوا على مدار كم ألف سنة قدروا يحافظوا على هالسر. آلاف السنين كانت من أهم الصادرات، عشان شي ظل تربية الدودة. والله استحي أقول عليها هي دودة وهي تيب حرير يعني. إنزين، دودة القز وصناعة الحرير تم سر محمي بشدة لأكثر من 3000 سنة. على فكرة في قصص من الرحالة يقولون أن إذا كانوا يعني في الدرب في شبكة الطرق هذه يزخون حد مهرب دودة القز،
حتى لو قبل ما تسوي شرنقة كان له عقوبة مشددة. وأيضا اللي يحاول يهرب الشرنقة نفسها أو الخيوط نفسها مو بالقماش كخيط كان يعاقب ولا عقاب. اليونسكو يقول أنا كانت مراسم إمبراطورية الصين تعاقب بالإعدام من يكشف طريقة إنتاج الحرير للأجانب. يعني كان سر وطني، خذ الحرير ادفع قيمته البسه وين ما تبى بس لا تسأل كيف صنعنا. طبعا اليوم وايد أشياء انكشفت خلاص مع الزمن هذا، ما في شيء صار سر يعني خاصة في الصناعات. مع الوقت خرج السر من الصين، وتوجد أيضا روايات قديمة أن أميرة صينية يوم خيانتي من أميرة صينية يقولكم أخفت ديدان القز وبذرت التوت وين في الوشاح اللي تلبسها الوشاح الوي في غطاء راسها اللي كانت تلبسها. هذه رواية. وفي رواية ثانية تقول أن في القرن السادس تم نقل بيوض دودة القز إلى أنا هاي قريتها صراحة في بيزنطة، تم نقلها في بيزنطة سرا، وكانت أيضا على يد الـ راحت للكنائس هم اللي كانوا يرسلون يبغوا يعرفون سر الحرير. المهم كلها تفاصيل تقول قصص محاولة تهريب هذا السر، وتبقى روايات تاريخية وصعب إثباتها بالكامل، لكن خيال الكتاب بالسينما والقصص أنهم يكتبون ويألفون. لكن المعلومة اللي أحبها وايد، كيف تتوقعون؟ أيوة استعدوا الصدمة، الحين الصدمة. كم تتوقعون الحين قلنا شرنقة واحدة فيها دودة صغيرونة تلف على نفسها هذه الشرنقة وتقعد داخلها لين ما تتحول لفراشة وتفتح الشرنقة وتظهر وتطير. إنزين هذه الشرنقة يعني البيت الصغير اللي هي تلف حوالين نفسها كم تتوقعون طوله؟ الخيط لو مسكنا الخيط هذا وفردناه إلى أقصى شيء كم تتوقعون طوله؟ ليش تصبحون على خير؟ إحنا الصبح صباح الخير. إذا اسمع بس كم طوله، يقولكم الطول الشرنقة الوحدة الخيوط اللي فيها توصل 900 متر. يا الله يعني تقريبا كيلو متر، كيلو متر كامل من الخيوط ملفوف، سبحان رب العرش العظيم، ملفوف داخل شرنقة واحدة فقط. فتخيلوا يعني

تدري ليش الحرير الحقيقي لما تحركه تحت الضوء يعطيك تشوف اللمعان الغريب اللي يتغير مع حسب زاوية الإضاءة؟ تعرفون ليش؟ مو لأنه وايد وايد ناعم، لكن يوم نظروا لي أو راقبوا أو طلعوا عليه من تحت المجهر اكتشفوا شيء وايد جميل في قطع الحرير هذه، أن الألياف الحرير على شكل متصممة من داخل على شكل منشور مثلث، عشان شين مثلث يعكس الضوء سبحان الله، فيتعامل مع الضوء بزوايا مختلفة. أو هذا بس يمكن جزء صغير من أسرار الحرير، واحدة عن اللمعة، واحدة عن طول الخيوط المميزة. الحرير اللي نشوفه اليوم يرمز للفخامة، لكن بدت قصته مع يرقة صغيرة جدا أنتجت خيط واحد في شرنقة واحدة يقارب طوله الكيلومتر، كيلومتر كامل، وحمت الدولة هذا السر لآلاف السنين. ثم عبرت هذه الخيوط قارات العالم كاملة، وأعطي اسمه لأشهر شبكة تجارة طرق تجارية عرفها التاريخ، وهي أيوة طريق الحرير. أحيانا الشيء اللي يغير التاريخ، يغير تاريخ العالم، يبدأ من مخلوق صغير جدا بحجم يمكن عقلة الإصبع. فدائما تأمل الأشياء من حولك وقول سبحان الله. وهذه كانت في تدري اليوم، سر من أسرار الحرير.

0: اطلع وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنية ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية لثمان سنوات وضمان للمركبة لست سنوات وعقد خدمة وصيانة لثلاث سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
1: هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة. 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.
2: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق الشروط.
3: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات. اكتشف المزيد على الدار.com.
4: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. الفرصة الأخيرة، احصلوا على تذكرة سنو أبوظبي بسعر 99 درهما فقط قبل 13 سبتمبر. زوروا snowabuظبي.com اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني، كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.
5: مصيفين وعلى الهوى وياكم في أحلى صباح، مكملين
6: فخورين بالإمارات.
7: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
6: فخورين بالإمارات.
8: الصيف بخطوة بسيطة منك، غير روتينك واستمتع بوقتك. أحلى صباح.

مستمعينا، دار العقارية ومرسى السعديات أحدث وأرقى وجهة على الواجهة المائية في أبوظبي قريبا في جزيرة السعديات. طبعا هذه الواجهة مستلهمة من البحر ومفعمة بروح الثقافة، وتجسد وجهة لا تنسى، تغمرك بإحساس أكيد جميل ما راح يفارقك. سعديات في حد ذاتها يعني غاية في الجمال، ومدي يعني ما شاء الله فيها معالم ثقافية غاية في الروعة، وأيضا راح تضيف الدار العقارية أول أيضا وجهة جميلة مائية مميزة لتضيف جمال على جمال جزيرة السعديات.

زين مستمعين، عندي سوالف بخبركم عنها. اسمحوا لي اليوم على اللايف، ان شاء الله اكون معكم يوم الاثنين القادم باذن الله اذا تسهلت الامور كلها ان شاء الله. بخبركم عن اوكي. تدرون سالفة يوم كنا في المدرسة كنا ناخذ خريطة، لا تستغربون اوكي، خريطة اللسان، وين المكان اللي يحس فيه اللسان بالمرارة، وين المكان اللي يحس فيه اللسان بالملوحة، بطعم الحموضة او بالطعم المر. واليوم بعد في كلمة ثانية جديدة هاي اكتشفتها، تعرفونها من قبل؟ انا بصراحة اول مرة أنا أعرف طعمها بس ما كنت أعرف اسمها. اسمها الأمامي. الأمامي تعني النكهة اللي تخليك تنفجر في فمك شيء، تخليك لازم تأخذ قطعة ثانية. الأمامي غالبا يكون في اللحوم، دهن اللحم، يعني عرفتوا هاي اللحم أو النكهة هذه. إنزين شو السالفة؟ يقولكم أن خريطة الإحساس اللي في مناطق مختلفة في اللسان، وأن كل منطقة في اللسان محجوزة لنكهة محددة خاصة. الحين بعد ما درسناها وخذناها وامتحناها وصححوها، يقول هذه المعلومة غير صحيحة. في بالعكس، اليوم بنصحح هذه المعلومة، مو بغلط. العلم يتقدم، وكل ما تتقدم الوسائل اللي تكشف العلم أكثر وتغوص وتسبر أعماق العلوم، نكتشف ونعدل مفاهيمنا. فيقولكم أن هذه الخريطة اللي معظمنا درسها عن أماكن محددة اللسان يحس فيها، والدراسات القديمة هذه كلها غير صحيحة. أول نقولكم في حصة العلوم تحط الأبلة السكر على اللسان، على طرف اللسان، ها شو تحسون؟ إحنا نتفاجأ، واو نحس بالسكر على طرف اللسان، كنا أول مرة ناكل سكر، أسناننا كلها مسوسة من السكر. لكن يقولكم أن الحين لساننا أذكى من الخريطة اللي رسمناها له. اللسان ما في أماكن محددة فقط محجوزة خاصة بالسكر أو بالملح، لا. طلعت هذه خرافة واستمرت لسنين طويلة. اللسان بشكل عام، خريطة اللسان، خليني أقول لكم باختصار عشان هذا كله كلام علمي جميل. أوكي، طرف اللسان مو للحلو، والجوانب مو للحامض والمالح، وآخر اللسان ليس للمر. هذه الخريطة مو بصحيحة. المعرفة العلمية الحالية باختصار تقول أن النكهات والطعوم الأساسية الخمسة، الخمسة اللي هي الحلو المالح والحامض والمر، وشو قلنا اليوم؟ الأمامي، أو مثل الأمامي اللي هو يجمع نكهة اللحم، دهن اللحم، هذه النكهات اللي دائما تحب تملأ الفم. يقولكم ما في مكان محدد لهم، وأن بالعكس اللسان بكل مثل ما هو يعمل بذكاء في كل أجزائه لأنه يستطعم هذا الشيء. في أماكن حساسة أكثر من غيرها، لكن مو بحسب الرسوم أو الحدود اللي تعلمناها ونحن صغار. أيوة. أنا أشوف ناس ما شاء الله يوم تأكل ما يبين أنت، يعني يأكل مصنغ ويأكل زي حلو اللي تأكله مو بحلو. في ناس تأكل تخليك شيء تتشهى تأكل وياه، وفي واحد تحس إنه يبلع ما يطعم الأكل بسرعة.

الاكل. زين، فالمره الجايه قدامك الصحن، تلذذ وشوف الخريطة الأولية، كنسلها واستطعم الأكل في كافة، سبحان الله، في فمك كله، في كافة اللسانين. بس هذه كانت اللسان أذكى من الخريطة، وتعبنا ونحن ندرس ونمتحن.

0: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، يومان، وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد arena.ae.
1: اتخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي،
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد 1,000,000 حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
4: قد تظنون أن أجمل ما في العطلة هو عالم فيراري أو عالم وارنر براذرز أو سي وورلد أو ياس ووتر وورلد، لكن اسألوا الأطفال. مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا، استمتعوا بإقامة ووجبات مجانية للأطفال وتذاكر مدن ياس الترفيهية. تبدأ الأسعار من 1075 درهما. تابعوا @ماي ياس بلازا واحجزوا اليوم.
5: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. الفرصة الأخيرة، احصلوا على تذكرة سنو أبوظبي بسعر 99 درهما فقط قبل 13 من سبتمبر. زوروا snowabuzabi.com اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني، كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.
6: صيفك على كيف كيفك مع أحلى صباح على إمارات FM.

إذن أبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم. والاتحاد اليوم تحتفي بزيارة صاحب السمو رئيس الدولة، زيارة دولة إلى ألمانيا. رئيس الدولة: التعاون والثقة والمصالح المشتركة أساس علاقاتنا الاستراتيجية مع برلين. محمد بن زايد والرئيس الألماني: علاقات تاريخية ورؤية مشتركة لمواصلة تعزيزها. رئيس الدولة والمستشار الألماني: السلام ركيزة أساسية ورؤيتنا بناء مستقبل أكثر أمانا للأجيال. كما وصل صاحب السمو رئيس الدولة إلى فيلا بوزينغ في برلين، والرئيس الألماني يتقدم مستقبليه. الجانبان بحثا مختلف مسارات التعاون وسبل تنميتها في جميع المجالات، واستعرضا أبرز القضايا والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة.

وسمو رئيس الدولة: علاقتنا مع ألمانيا استراتيجية طويلة الأمد، ونتطلع إلى إطار جديد لشراكاتنا الواسعة، ودور مهم لألمانيا في دعم استدامة المياه في العالم، وتعزيز التعاون في الاقتصاد والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وبحضور رئيس الدولة والمستشار الألماني، إطلاق الحوار الاستراتيجي وإعلان نوايا بشأن إنشاء مجلس استثمار إماراتي ألماني وعدد من الاتفاقيات. الشراكات في المجالات الاقتصادية والتنموية والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة. كما وقع سمو رئيس الدولة على السجل الذهبي الخاص بكبار زوار مدينة برلين من قادة العالم. سمو الشيخ عبد الله بن زايد التقى وزير خارجية ألمانيا وبحث تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وعلاقاتنا مع ألمانيا متينة، وهدفنا مواصلة البناء على الإنجازات. أربعين مليار يورو، بينها 10 مليارات في ولاية بافاريا، تعتزم الإمارات استثمارها في ألمانيا. والاستفادة من الخبرات الألمانية في القطاعات المتوافقة مع أولويات الإمارات. سلطان الجابر: استثمار يعكس تطلعات الإمارات لتعميق وتعزيز علاقاتها مع ألمانيا، ورؤية قيادتنا بناء شراكات مستدامة وتنفيذ استثمارات طويلة الأمد. من عناوين الاتحاد أيضا: نيابة عن رئيس الدولة ولي عهد أبو ظبي يترأس وفد الدولة إلى قمة 18 لقادة بريكس في نيودلهي. والقمة تركز على التعاون المالي والتحول الطاقي بين الدول الأعضاء. قمة بريكس 18 تحت شعار بناء المرونة والابتكار من أجل التعاون والاستدامة. بالأمس قرأنا بعض العناوين للرسائل التي وجهها سمو الشيخ محمد بن راشد لأبنائه. كانت الرسالة الأولى لسمو الشيخ حمدان بن محمد، أما اليوم فالرسالة إلى هند بنت مكتوم، وضمن الجزء الثاني من علمتني الحياة سمو الشيخ محمد بن راشد: الزوجة أساس وميزان وذاكرة الأسرة. وأعظم إنجازاتي وأجمل ذكرياتي وأحلى لحظاتي هند، شريكة عمري وشريكة حلمي ورفيقة مسيرتي هند. ولها أيضا: كنت للأبناء المدرسة الأولى والمعلمة الأولى والقدوة الأولى. 47 عاما يا أم الشيوخ، لا ننسى تعبك وصبرك وتضحياتك ودعواتك. كلمات جميلة من سمو الشيخ محمد بن راشد لسمو الشيخ هند. حمدان بن محمد زار مركز التوزيع التابع لصيدليات أستر بدبي، وسموه القطاع الخاص شريك في بناء منظومة رعاية صحية عالية الكفاءة. وسمو الشيخ حمدان بن محمد أيضا اطلع على آليات عمل المركز والعمليات التشغيلية الداعمة لشبكة أستر.
حمدان بن زايد وتفقد مدينة الظنة السكنية وميناءها ومشاريع بلدية الظفرة، وسموه مواصلة التنمية الشاملة لدعم استقرار المجتمع وتعزيز جودة الحياة وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين. كما اطلع سموه على منظومة الوحدات السكنية ومرافق وخدمات مدينة الظنة وأعمال التطوير الجارية للارتقاء بالبنية التحتية والمشهد الحضري للمدينة. الاتحاد النسائي ومتحف زايد الوطني وتزامنا مع فعاليات يوم المرأة الإماراتية ينظمان غرس زايد من الرؤية إلى الواقع المستدام، استشراف مستقبل المرأة الإماراتية ومسؤولية الأجيال القادمة. فرق البحث والإنقاذ الإماراتي تكثف جهودها الإنسانية في نيبال وتنجح في العثور على 6 مفقودين. وإطار شامل للإرشاد الأكاديمي والمهني للمؤسسات التعليمية الخاصة في دبي. أيضا دبي توفر تأشيرة لاستكشاف فرص العمل، هذه التأشيرة قابلة للتمديد إلى 180 يوم، ونتائج النصف الأول من العام تعكس تطور منظومة أذونات الدخول والإقامة ودورها في تعزيز تنافسية دبي. إذن هذه كانت أبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم.

0: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
1: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة 10 ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى 1,000,000 درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
2: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع بل بما تشعر به في كل تفصيل. فيتو اكس الهوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئاً ورقياً يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك، لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xalhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: مرسى السعديات وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. الفرصة الأخيرة، احصلوا على تذكرة سنو أبوظبي بسعر 99 درهما فقط قبل 13 سبتمبر. زوروا snowabuظبي.com اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني. كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.
4: في الصيف خلك دوم رايق لنا عليك لايك. أحلى صباح.

0: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، 2 يوم، وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae.
1: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
2: هذه الفرصة الأخيرة للاستمتاع بسنو أبوظبي في ريمول بسعر 99 درهم فقط. استمتع بدخول شامل لجميع التجارب وأشهر الألعاب والكثير الكثير من المغامرات الثلجية. لا تفوت الفرصة، العرض ينتهي في 13 سبتمبر. زوروا سنو أبوظبي في الطابق الثاني في ريمول اليوم واستعدوا لتجربة مليئة بالمرح والثلج. تطبق الشروط والأحكام. احجز الآن عبر سنو أبوظبي.
3: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. الفرصة الأخيرة، احصلوا على تذكرة سنو أبوظبي بسعر 99 درهما فقط قبل 13 سبتمبر. زوروا snowabuظبي.com اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني، كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا.
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر،
3: دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح.

0: مستمعينا حياكم الله من جديد، متواصلين وياكم. كان فصل جميل، سمعنا مجموعة منوعة من اختيارات مميزة من زميل جاسم محمد. انزين، نرجع بخبركم اليوم في منا وفينا. فكرة وايد حلوة، يوم تقول عندي فكرة ويوم تقول عندي ابتكار. اليوم نتكلم على الطلاب والطالبات، ونتكلم على مسابقة وطنية جديدة اسمها رواد التكنولوجيا المتقدمة. هذه المسابقة أطلقها مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة بالتعاون مع وزارة التعليم التربية والتعليم. المسابقة مو بطلبة من المشتركين الطلبة والطالبات والشباب عروض ولا أفكار على أوراق. المطلوب حلول حقيقية ونماذج أولية قابلة للعمل لتحديات فعلية طرحتها مؤسسات الدولة المختلفة. خليني أفهمكم أكثر تفاصيل المسابقة. في ثلاث تحديات مختلفة. دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي مثلا تسأل كيف نقدر نبني نموذج يتوقع تأثير تغيير حركة الطيران في الطلب على الفنادق في المستقبل. مثلا شركة الإمارات للطاقة النووية أيضا طرحت تحدي بيئي وتقني متعلق بالتعامل المستدام مع التكاثر الموسمي لقناديل البحر قرب المنشآت السياحية. يعني هذه التحدي كيف مستقبلا ممكن نحل هذه المشكلة أو هذا نتجنب هذه المسألة. أيضا مجموعة إج طرحت تحدي في الاتصالات، كيف ينتقل المستخدم ما بين 5G وواي فاي والأقمار الصناعية والشبكات السلكية من غير ما تتأثر جودة اتصاله. الفروق تكون في ثلاث أو أربع أشخاص، الفرق كل فريق راح يكون يتكون من ثلاث إلى أربع مشتركين. المشاركة مفتوحة لطلبة البكالوريوس الماجستير وللخريجين خلال عامين من تخرجهم في نوفمبر إن شاء الله. المتأهلين ما رح يعرضون باوربوينت، لا رح يعرضون النموذج اللي صنعوه. وفوق كل هذا الفريق الفائز في كل مسار، احنا قلنا ثلاث مسارات، كل مسار رح يحصل الفريق الفائز على 50,000 درهم إضافة لفرص تدريب بجهات تقنية ومؤسسات توظيف. وتسجيل مفتوح إن شاء الله من 11 أكتوبر. أعتقد هذه النقطة الأهم في الخبر كله. اليوم الطالب ما ينقال له أدرس عشان تكون جاهز للمستقبل. اليوم اللي قاعدين نشوفه، تعالى المستقبل في تحدي، في مشكلة فعلية، راوينا كيف بتحل هذه المشكلة. وهذه الأفكار طبعا أو التحديات الثلاثة اللي طرحناها اليوم من دائرة الثقافة والسياحة ومن شركة الإمارات للطاقة النووية ومن مجموعة إج، كلها يقدرون يشاركون الطلاب في هذه المسابقة الوطنية رواد التكنولوجيا المتقدمة. والتسجيل راح يكون من تاريخ 11 أكتوبر بإذن الله.
1: يومك ممكن يكون عادي، الأهم تبدأ بمود عالي مع أحلى صباح. الساعة الآن 9 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي مستلهمة من البحر مفعمة بروح الثقافة قريبا في جزيرة السعديات.
3: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنيات ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية لثمان سنوات وضمان للمركبة لست سنوات وعقد خدمة وصيانة لثلاث سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
4: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
2: مرسى السعديات وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. الفرصة الأخيرة، احصلوا على تذكرة سنو أبوظبي بسعر 99 درهما فقط قبل 13 سبتمبر. زوروا snowabuظبي.com اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني، كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.

0: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء والحياة في نسايم هواها بر وبحر جو وسماء أجمل كلام ما ينكتب إحساس قلبك يرسمه يوصف غلا أحلى مكان حلوة نعم وعذب بنغم كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.
1: على فكرة المؤجل ما يتأجل أكثر، دام النية حاضرة ابدأ اليوم لأنك تقدر. أحلى صباح.

دربك ووقت قهوتك وتمرينك ولا يمعتك يا حبابك. إمارات اف ام، خلها دوم في بالك. مساحة صباحية صيفية على هواك 100% مع أحلى صباح.

مستمعين حياكم الله من جديد، متواصلين وياكم اليوم الجمعة. أتمنى تكون جمعة سعيدة جميلة لكل من يسمعنا، حتى لما يسمعنا إن شاء الله استمتع بالويكند القادم إن شاء الله. بخبركم مستمعينا عن مركز ياس سي وورد للبحوث والإنقاذ. ليش؟ عنده سالفة. خبر جميل قريته أن أكثر من 800 قصة إنقاذ بدأت من هني من أبوظبي في البحر، والمركز وايد ساعد في هالشيء في علاج وإنقاذ الحيوانات المصابة. يعني ممكن في الشارع ممكن تشوف حيوان بحاجة لمساعدة تقدر تتصرف، لكن في البحر شو يوديك البحر؟ فبصراحة مركز ياسي وورد للبحوث والإنقاذ أعلن قبل فترة أن تم تجاوز حاجز 800 عملية إنقاذ لحيوانات بحرية في الخليج العربي من افتتاح المركز في 2023. و800 ترى مو مجرد رقم، يعني من بينهم مثلا حوت برايد، تعرفون هذا الحوت ظهر فترة في الإعلام بسبب أن هذا الحوت كان نادر جدا، والأندر أنهم يحصلوه في بحرنا، كان من المستحيل أنه يتواجد في بحرنا، ولكن كان واحد منهم جانح وين رايح تعالى، كان قرب ميناء الفجيرة، وطبعا هو مش مهيئ لأنه يعيش في هذه الأجواء، أجواء البحار مالتنا الدافئة. فكان واحد منهم جانح قرب ميناء الفجيرة، وبالفعل تم متابعته وتقديم كافة المراقبة والرعاية له إلى أن عاد للمياه المفتوحة للمحيط. بعد أكيد من بينهم الشيء الجميل واللي دائما نشوفه في محميات أبوظبي وفي الإمارات من محميات الطبيعية، الطائر الفلامينغو. أيضا تم علاج عدد من طيور الفلامينغو اللي كانت مصابة في محمية الوثبة، تم علاجها وتأهيلها وإعادة عدد منها إلى البرية. في قصة بعد جميلة، تدرون يوم صغار نحن كنا نقول شو ماري ميد عروسة البحر، وبعدين يوم صرنا نزور أكواريوم ونشوف اكتشفنا شيء ثاني، عروسة البحر اسمها عروسة البحر، هذا اسم لكن اسمها الأصلي بقرة البحر، وهي فعلا ما شاء الله، يعني ما أدري كيف ربطه أن هي تكون عروسة البحر. كان في قصة لبقر بحر صغيرة

0: سموه ملقوط، أنقذ بالتعاون مع هيئة البيئة في أبوظبي، وهي اليوم واحدة من ثلاث بقرات، على فكرة نادرين هذول موجودين هني في محميات، واحدة من ثلاث بقرات بحر فقط في العالم تعيش تحت الرعاية البشرية. المركز بعد عنده شيء يمكن كثير ناس ما يعرفونه، هي أول سيارات إسعاف مخصصة لإنقاذ الحياة البحرية في المنطقة. الجميل أن الموضوع مو بإنقاذ حيوان وانتهينا، لا، المركز يعمل في البحث العلمي وبرامج التوعية، ويتعاون بعد مع جامعات في أبوظبي، والأحلى والأحلى أنه فتح التدريب العملي لأكثر من 61 طالب من المدارس والجامعات، ووصلت جلسات العلمية المجانية لأكثر من 3000 مشارك استفادوا من هذه المعلومات. وطبعا هالإنجاز بالنسبة لي أكبر من 800 عملية إنقاذ. هذه الرحمة في القلوب لما أنت تدور أنك تنقذ روح في البر، في البحر، في السماء، في بلاد ثانية بعد، لأنك يوم اليوم خاصة في الحياة البرية لما تنقذ حيوان واحد أنت قاعد تحمي حياة وتحمي منظومة بيئة متكاملة. ويوم تعلم جيل كامل كيف يحمي البحر ويحافظ على البحر، أنت قاعد تحمي الجيل أيضا. وهذه من الأشياء الجميلة واللي فيها معاني إنسانية قيمة نشوفها في الإمارات، ولله الحمد.
1: يومك ممكن يكون عادي، الأهم تبدأ بمود عالي مع أحلى صباح. بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا، 4 مباريات يومان وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae.
2: هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة، 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.
3: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. الفرصة الأخيرة، احصلوا على تذكرة سنو أبوظبي بسعر 99 درهما فقط قبل 13 من سبتمبر. زوروا snowabuظبي.com اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني، كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.

دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح.

مستمعين، طبعا الريم مول والأيام الأخيرة للتغلب على حرارة الصيف. وجاسم يقول لي الأجواء بدأت تتحسن، الجو جميل برا، للتغلب على حرارة الصيف في سنو أبوظبي في ريم مول بسعر التذكرة 99 درهم. تقدرون تستمتعون بتجارب وألعاب غير محدودة مقابل 99 درهم. أيضا تشمل السعر هذا يشمل القفازات الصوفية اللي بتحتاجونها والخزائن اللي بتحطون فيها أغراضكم. كل التفاصيل موجودة في snowabuظبي.com.

أول ما أسمع حد يقول لي الجو تعدل على طول يخطر على بالي نجم سهيل. عارف طلع ولا بعده؟ أظني هو كان ذروة القيض تخلص. هو كان يعني الواقع أن ذروة القيض تخلص نص ثمانية. وكملت كم من يوم من بعد نص ثمانية بس الحمد لله الأجواء صارت حلوة. يلا أروح أغنية وعندي ظرف أبيض نختم فيه.

0: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
1: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
2: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. الفرصة الأخيرة، احصلوا على تذكرة سنو أبوظبي بسعر 99 درهما فقط قبل 13 سبتمبر. زوروا snowabuظبي.com اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني، كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.
3: صيفك على كيف كيفك مع أحلى صباح على إمارات FM.

زين كنا قبل الفصل عن نجم سهيل من نص ذروة القيض يتخلص في نصف شهر ثمانية ويظهر النجم اللي كلنا نحبه نجم سهيل. مو بالجو يتغير على طول لكن بداية تغيير الجو البداية نحن في الإمارات نحس فيها فعلا تكون في سبتمبر شهر 9 الآن نعم سبتمبر. على فكرة في ناس تخربط بين نجم سهيل ونجم الشمال شمالي. ها شو الفرق؟ تعرفون شو الفرق فاطمة؟ ظهر من 24 شهر. شو اللي ظهر من 24 شهر؟ لا توا ظهر في تقريبا أواخر خمسة أواخر ثمانية مع شروق الشمس. تدرون ليش يسمونه نجم سهيل؟ أو أحيانا بسهلها بعد بعطيكم هنت، يسمونه سهيل اليماني. ليش اليماني ولماذا؟ أيوة لأن

يستدلون فيه على جهة الجنوب بعكس نجم الشمال اللي يستدلون به على جهة الشمال. حتى كان العرب يسمونه بسهيل اليماني لأنه يعني موقع في جزيرة الجزيرة العربية ناحية الجنوب، والجنوب كانت جهة اليمن. فيقولكم بعد إذا طلع سهيل برد الليل يعني شوية شوية. سهيل طبعا نجم سهيل لو تطلعون السماء تتأملونه بتلاحظون أنه هو ثاني ألمع نجم في السماء بعد أيوة الشعرة اليمنية. وتدرون يوم تشوفونه عاد اللي يقولك أبعد نقطة ممكن عينك تشوفها، أبعد شيء عينك تشوفه، كيلو، 2 كيلو، 10 كيلو آخر الممر. ضوء النجم سهيل يبدأ رحلته لين ما يوصلنا في اللحظة اللي نحن نشوف هذا الضوء، في الواقع هو وصل من رحلة 310 سنوات ضوئية. إحنا يعني أحس عايشين في الماضي. تخيل الضوء اللي نشوفه اليوم مثلا في نجم سهيل بدأ رحلته قبل أكثر من 3 قرون. قوة النظر. الأجمل أن أهلنا كانوا دائما يطالعون السماء ويقرون السماء مثل ما نحن اليوم نفتح تطبيق، أي تطبيق مهم أو اليوم أو آخر اليوم مثل التطبيقات الحالة الجوية والطقس، النجوم يعرفون منها الاتجاهات والمواسم ومواسم السفر حتى ومواسم الرعي ومواسم الزراعة. سهيل بالنسبة لنا مو مجرد نجم في السماء، يعني نقدر نقول أنه تقويم، بوصلة وإشارة تقول أن الموسم تغير. مرحبا بتغير الموسم. هي بعد شيء يقولون هباي بسهيل. ها؟ مطر؟ لا مو بالحين مطر. جرين بخبرك متى بيكون المطر. تدرين سبحان الله العرب مو بس يتابعون السماء عشان يعرفون تغير الجو، حتى يشوفون يراقبون الإبل. الإبل لها يعني سلوك معين تعرف أنه خلاص في ريح جاية، يتجمعون كلهم مكان واحد، والمكان اللي يتجمعون فيه يكون عكس يعني ما في الريح. ومتى المطر يعرفون في البادية متى المطر؟ يوم تتجمع الإبل مع صغارها حولها، يتجمعون حولها، يوم تشوف هذا التجمع يعني في مطر قريب.

0: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، يومان، وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae.
1: قد تظنون أن أجمل ما في العطلة

0: هو عالم فيراري أو عالم وارنر براذرز أو سي وورلد أو ياس ووتر وورلد، لكن اسألوا الأطفال. مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا، استمتعوا بإقامة ووجبات مجانية للأطفال وتذاكر مدن ياس الترفيهية. تبدأ الأسعار من 1075 درهماً. تابعوا أت ماي ياس بلازا واحجزوا اليوم.
1: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. الفرصة الأخيرة، احصلوا على تذكرة سنو أبوظبي بسعر 99 درهماً فقط قبل 13 من سبتمبر. زوروا snowabuظبي.com اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني، كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.
2: أحلى صباح ويا هني إيقاع الصيف على هواك.

في ظرف أبيض اليوم، لا تتري اليوم المثالي، دايما عندنا أشياء مؤجلة، يعني يوم بفضى، يوم برتب أموري، بس خلي الضغط يخف شوي، يوم يتحسن الجو، زين يوم يصير الوقت مناسب بإذن الله. الغريب أن الوقت المناسب عنده عادة سيئة جدا جدا جدا، تعرفونها؟ عادة الوقت المناسب أنه دوم يتأخر. يمكن الحياة تمشي فينا بدون وقت مناسب، رب العالمين ما خلى كل شيء يومك مرتب على مقاسك، وإلا كيف بتجاهد وكيف بتتعلم وكيف لو كل شيء اليوم نفس أمس، كل دقيقة نفس اللي قبلها. لكن في أشياء صغيرة تستوي تجي فجأة وسط اليوم، يمكن قهوة ريحتها حلوة وحارة تجيني ناس تحبها دافية، ضحكة ما كانت على الحسبان، لما تيمعتوا وسولفتوا وضحكتوا، ياكم مشوار، يلا قمنا بنروح، يلا قمنا قمنا السيارة، سمعتوا أغنية حلوة أو لحظة نيلس فيها من دون ما نستعيل الشيء اللي بعدها، يالس مو مستعيل ولا كأنه وراك ولا شيء. فلا تتري يوم استثنائي عشان تستمتع بحياتك، هي دائما نقول هالكلام بس الشاطر اللي ينفذ، لأن في كثير من الأيام لو نتذكر نراجع شي ذكرياتنا، الأيام اللي نشتاق لها وايد، نشتاق لها بعد سنين، مرتي أوريدي من سنين، ترى يوم وقتها ما كانت سبيشل ولا كانت ننتظرها، كانت أيام عادية وكانت يمعات عادية وكانت لحظات عادية وكانت ضحكة بدون حساب ووقت بدون ترتيب، ويمكن حر ورطوبة عادي وكنا أحلى سوالف، والحين تذكرها وتضحك وتشتاق لها. فما في أيام عادية وأيام خاصة، أنت اللي كل لحظة تمر عليك استمتع فيها. لا تتري أبدا الوقت المناسب، السر عرفتو، الوقت المناسب عنده عادة سيئة إن دوم يتأخر. استمتع بكل لحظة في حياتك. وظرفنا الأبيض اليوم يقول لكم مو لازم كل يوم يكون قصة كبيرة، يكفي أنه يكون يوم عشته استمتعت فيه، يوم مو لازم يكون يوم كامل، يوم أجلته ليوم بعدين. لا تأجل فرحتك ولا تأجل لحظاتك، كل لحظة أنت تعيشها اليوم مع ربعك، مع أهلك، في دوامك، مع زملائك، في مكان حلو تستانس عليه، مع فنجان قهوة، كل هذه

لحظات هي في الواقع ذكريات أنت تدخرها عشان تستمتع فيها بعد سنوات. مستمعينا، وصلنا وياكم إلى لحظات لازم نودعكم فيها ونشوفكم الأسبوع القادم. أتمنى لكم نهاية أسبوع جميلة ومميزة. شكرا شمس، شكرا لك يا فاطمة، شكرا جاسم، شكرا لكل من تواصل معنا وكنا وياكم في هذا المشوار الصباحي. أنا شمس السعدي، ومن الإخراج والتنفيذ جاسم محمد.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني. كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. مرسى السعديات، الفرصة الأخيرة، احصلوا على تذكرة سنو أبوظبي بسعر 99 درهماً فقط قبل 13 من سبتمبر.
2: تعبت من كثر ما أطلب حب واهتمام، بس قلت أهلك مرة أقولها لك ألف مرة. إذا في يوم عطيت ظهري مستحيل أرجع.

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم، واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
2: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
3: عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.
4: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: عرض استرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس. تطبق الشروط.
1: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

0: الأغاني الحصرية
1: ويلا نخلق السعادة
0: الجديدة
2: يا سيدة كل البنات الله عليك
0: الطربية والمشهورة
3: تضيق وامد النظر للسما فوق.
0: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم تسمعونها بس في إمارات FM.

0: نظام دراسي جديد
1: للأمهات وللآباء. هالصبح تم تجهيز الشنط والزي المدرسي والفطور ونداء يلا قوم يلا تأخرنا، مشط شعرك، فرش أسنانك، أشوف أظافرك. الحين تقدرون تأخذون نفس عميق، المهمة تمت بنجاح، وكل عام وانتو سند لعيالكم.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

عام دراسي جديد. تخيلوا طالب يرد من المدرسة بدرجة أقل من الدرجة الكاملة. هذا وارد، ممكن تسأله ليش هالدرجة، وممكن تقول خلنا نعرف وين الصعوبة اللي واجهتك. أسلوب التعامل يغير طريقة تفكير الطالب، وبدال ما يتخوف من المادة يعرف ينسق أفكاره ويركز على النقاط اللي تحتاج تطوير. في البيت من المهم أن نبني شخصية الطالب يعرف كيف يتعلم من كل لحظة تعثر أو خطأ. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

في كل مكان. دبي، الشارجة، عمان، وأم القيوين على 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

إمارات في أم تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

0: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة سعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.
1: حالة الطقس في إمارات الدولة.
2: أبوظبي 41-29، دبي 40-29، الشارجة 40-28، عجمان 40-28، رأس الخيمة 41-28، أم القيوين 41-27، الفجيرة 33-29.
3: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

نغمها عالي. ولحنها خطير. لحظة بلحظة معك، هدفها رضاك. إمارات FM.

نظام دراسي جديد. خلونا نعيش هالفرضية. طالب يرد من المدرسة وعقب الغداء والراحة يقعد وياكم 5 دقايق. 5 دقايق أو 10 بدون موبايلات وبدون أسئلة مكررة عن الواجبات، بس نسأل كيف كان يومك. دقايق من السوالف العامة والاستماع، نتعرف على طموحات وأسئلة، وممكن نكتشف تحديات باطلاعنا ومعرفتنا وتشجيعنا نقدر نعديها ونحصد التميز. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات اف ام.
1: دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم، واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
3: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
4: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.
5: فخورين بالإمارات.
6: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
5: فخورين بالإمارات.

0: 30 عام من الذكريات وعمر ينبض بأجمل اللحظات. إمارات أف أم، تسمع وكأنك ترى.
1: المرأة هي خط الرجل وأمه وزوجته وكل ما بادربت من جميل ومن عمل يرفع الرأس ويخرب المواطن أو تخرب الدولة، وهذا شرف، شرف للدولة وشرف لأبنائها وأبويها وأسلاف كده.
2: الثامن والعشرون من أغسطس، من يوم واحد إلى شهر كامل. في الثامن والعشرين من أغسطس لا تقف الإمارات أمام مناسبة عابرة في رزنامة وطنية، وإنما تقف أمام حكاية وطن وحكاية امرأة تنتسب إلى هذا الوطن. امرأة كانت حاضرة منذ البدايات في البيت، في الأسرة، وفي كل تفاصيل الحياة. هي التي تربي وتنمي. ثم جاءت نهضة الوطن، فلم تكن المرأة أبدا على هامش الحكاية، كانت في قلبها من البداية. ومع كل خطوة خطتها الدولة نحو الأمام، كانت ابنة الإمارات تخطو معها كذلك، من البدايات وحتى دولة المؤسسات. بالعودة إلى التاريخ، نجد أن ملامح العمل النسائي المؤسسي بدأت مبكراً. في فبراير عام 73 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، كانت واحدة من البدايات المهمة لتنظيم العمل النسائي في الدولة. ثم جاءت المحطة الأبرز في عام 75. في ذلك العام تأسس الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أم الإمارات. ليشكل الاتحاد مظلة وطنية للعمل النسائي ويقود مسيرة طويلة من التمكين والدعم والتطوير. منذ ذلك التاريخ لم يعد العمل من أجل المرأة مجرد مبادرات متفرقة، بل أصبح مشروعا وطنيا متكاملا، مشروعا يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها وتمثيلها محليا وعربيا وكذلك دوليا، ويتولى دراسة قضايا المرأة وفتح الطريق أمامها لتكون شريكا كاملا وفاعلا في التنمية. واليوم وبعد أكثر من 5 عقود على تلك المسيرة، لا تزال حكاية النجاح مستمرة، لكنها لم تعد حكاية الوصول إلى الفرصة فحسب، بل حكاية صناعة المستقبل. ثقة القيادة كانت هي البداية. منذ سنوات الاتحاد الأولى كانت المرأة الإماراتية محطة ثقة القيادة، ثقة لم تبقى في الكلمات، بل تحولت إلى مواقع ومسؤوليات وقرارات. في عام 83 على سبيل المثال اختيرت الدكتورة عائشة السيار لتكون أول وكيل وزارة من المرأة الإماراتية. وفي عام 2004 شهدت دولة الإمارات تعيين أول وزيرة في تاريخها، معالي الشيخة لبنى القاسمي، التي تولت آنذاك وزارة الاقتصاد والتخطيط. ثم جاءت محطة جديدة، محطة العمل البرلماني. في عام 2006 ومع أول تجربة انتخابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، دخلت المرأة الإماراتية إلى التجربة البرلمانية بقوة. وفي عام 2015 وصلت معالي الدكتورة أمل القبيسي إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، وهي التي كانت في عام 2006 أول سيدة تنتخب في التجربة البرلمانية الإماراتية. محطات تاريخية متنوعة تؤكد أن المرأة الإماراتية لم تكن حاضرة في المؤسسة التشريعية فحسب، بل وصلت إلى أعلى المواقع. في عام 2019 على سبيل المثال، رفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، نصف المقاعد، لأن نصف المجتمع حاضر في صناعة القرار.
3: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة، ففي مواصفات جميلة فيكم. ما نقدر نهمش 50% أو 52% من مجتمع دولة الإمارات، مع أنها المرأة عندها الكفاءة اليوم وأثبتت أنها مقتدرة.
2: هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الدعم القيادي. وبلغة الأرقام، وفقا لتقرير الفجوة بين الجنسين عالميا لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تتصدر دولة الإمارات دول المنطقة في المؤشر الفرعي للمشاركة السياسية للإناث بنسبة تزيد على 37%، كما تشكل نسبة النساء في المناصب القيادية الاتحادية 63%، أي ما يقارب ثلثي المناصب القيادية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، كما ورد في الموقع الإلكتروني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. رؤية وطنية تتوجه نحو آفاق أوسع، كما في رؤية 50-50، الرؤية التي ارتبطت بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والتي أطلقت في عام 2025، رؤية تضع المرأة الإماراتية في قلب المستقبل من خلال تأمين جودة الحياة وتكافؤ الفرص والابتكار، إلى جانب الريادة في القطاعات المستقبلية وتعزيز حضور ابنة الإمارات دولياً. هو التزام وطني استراتيجي لتمكين المرأة الإماراتية واستشراف مسيرتها حتى عام 2075. التمكين أصبح سياسة وطنية، ومع تطور التجربة انتقلت مسيرة تمكين المرأة من الإنجازات الفردية إلى الرؤية الوطنية الشاملة. في مارس عام 2015

0: أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، وفي أغسطس عام 23 جاءت مرحلة جديدة، إطلاق السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات والتي تستمر حتى عام 2031. سياسة تؤكد أن تمكين المرأة في الإمارات ليست محطات متنوعة، بل هو مسار مستمر نحو المستقبل. واليوم في 28 من أغسطس من عام 2026، لا تحتفي الإمارات بما حققته المرأة الإماراتية فقط، بل تحتفي بما يمكن أن تحققه في المستقبل. شهر كامل من الاحتفاء ومسيرة تمتد نحو المستقبل تحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل، لأن ابنة الإمارات حين تجد الثقة تصنع الإنجاز، وحين تجد الدعم تتجاوز الممكن، وحين تنتمي إلى وطن آمن بقدراتها منذ البداية فإنها لا تسأل أين مكاني، وإنما تصنع مكانها وتفتح الطريق لمن يأتي بعدها. شكرا للوطن الذي آمن بالمرأة، وشكرا للقيادة الرشيدة التي تدعم المرأة، وشكرا لأم الإمارات. مسيرة لم تمنح المرأة الإماراتية الفرصة فحسب، وإنما منحتها الثقة لتكتب بنفسها أجمل صفحات الإنجاز في أجمل الأوطان.
1: أريد بهذا اليوم المبروك، وكل عام وانتم طيبين إن شاء الله، أريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على أمهاتكم، وتسلموا لي على أمهات أمهاتكم المبروكات.
2: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
0: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية: نجاح المرأة لم يقدم يوما باعتباره مواجهة مع الرجل، أبدا، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

0: عام دراسي جديد.
1: في بداية السنة نقول لعيالنا رتبوا دفاتركم، حافظوا على أغراضكم ولا تضيعون شيء. وبعد أول أسبوع تبدأ رحلة البحث الرسمية عن الجاكيت اللي اختفى مع أول يوم دراسي، والمقلمة اللي راحت ولم تعد. كل عام وأنتم بخير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

مع كل أغنية مود، وفي كل برنامج متعة بلا حدود، بس على إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: عام دراسي جديد.
1: يمكن أول يوم يكون فيه شوية ما شبعنا من الإجازة، بس من يدخلون المدرسة ويشوفون ربعهم وكل واحد عنده سالفة وعلوم جديدة، حكايات الفسحة وما أدراك ما الفسحة. هيا للمدرسة وهلها.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: تماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. اللوكيشن
5: وقت الرسائل الحين الساعة 12 في الليل. شو هالصور؟ هاي صور أدوية ليكونوا مسوين عروض ورسائل صوتية وراها. زين شوف شو موضوع هالصور.
6: السلام عليكم يا أخوي، هذه بضاعة نقية وأصلية، إذا حاب تجربها تراها مناسبة للمزاج والنفسية ومضمونة. جرب السعر تراها رخيص وكل شيء متوفر.
5: هيه هذه لهم اللي يروجون، بس ما عليه بجاري وبشوف وين بيوصل. هي ممتاز، أبغى أجرب. نفسية تعبانة هاليومين، كيف ترتيب؟
6: حاضرين، وما عليك من شيء، من أول تجربة بتشكرني. بس أنت حول المبلغ وأنا برسل لك الموقع.
5: الموقع؟
6: هي نعم، البضاعة مدفونة في مكان سري، وبعد التحويل نرسل لك الإحداثيات والصور.
5: يعني لا أشوفك ولا تشوفني،
6: هذا الشغل كله أونلاين.
5: ويمكن أرسل لك المبلغ وما ترسل لي شيء؟
6: حبيبي شغلنا مضمون.
5: حسبي الله ونعم الوكيل، ما تخافون الله، ضيعتوا الشباب. مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
5: كم من شاب وكم من شاب راحوا ضحايا لهالناس. لا خوف ولا ضمير، انتبهوا على عيالكم وشبابكم، تابعوهم قبل لا غيركم يسحبهم.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عيسى الجديدي، مروان الحسني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: عام دراسي جديد.
1: عيالنا ليلة المدرسة، يلا عشان تنام، ما فيني نوم الصبح، يلا قوم، ما أقدر أقوم، في السيارة يالس نعسان، يوصل المدرسة ويشوف ربعه البطارية فول تشارج في ثواني، والتحديث الجديد بعد. كل عام وانتو بخير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم واستمتع بخصومات من 25 إلى 5
2: قرآن. أبو ظبي في بث موحد للفترة الدينية المصاحبة لنقل شعائر خطبتي صلاة الجمعة.
3: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي.

0: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي، يتلو على مسامعنا الآن القارئ زايد المنصوري ضمن برنامج الحناجر المواطنة بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ما يتيسر له من آيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مخرجا
1: ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ زايد المنصوري ضمن برنامج الحناجر المواطنة بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ما تيسر له من آيات الله البينات.

0: آمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار.

0: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه، رواه مسلم.
1: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي. أيها الإخوة المؤمنون، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أذن لي صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبو ظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت. هنا إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي.

0: برحمتك حظا ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار.

0: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام لتلاوة طيبة بصوت القارئ الشيخ سعيد الخطيب وما يتيسر له من آيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا وإياكم مستمعين الكرام إلى تلاوة طيبة بصوت القارئ الشيخ سعيد الخطيب وما تيسر له من آيات الله البينات.

هنا إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. ننتقل بكم الآن أعزائي المستمعين في إذاعة خارجية، وذلك لنقل شعائر خطبتي صلاة الجمعة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

الحمد لله، الحمد لله رب الأرض والسماوات، رفع قدر زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم في محكم الآيات، وجعلهن للمؤمنين أمهات. ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. قال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المؤمنون، إن الله تعالى اختار لحبيبه صلى الله عليه وسلم زوجات فاضلات مؤمنات قانتات، وخصهن بشرف لا يدانى وفضل لا يضاهى، فقال سبحانه: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. ومن أجلهن قدرا وأرفعهن نسبا الصديقة بنت الصديق، أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما، العابدة القانتة، الفقيهة العالمة، السخية الكريمة، الطاهرة العفيفة، الذكية الحصيفة. نشأت في بيت صدق وإيمان وطاعة وإحسان، وبرأها الله بقرآن يتلى على مر الزمان، ففيها نزل قوله تعالى: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. ونزل الوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم في بيتها، ولم ينزل عليه في بيت غيرها. اختارها نبينا صلى الله عليه وسلم زوجةً، فكانت له بعد خديجة رضي الله عنها نعم الزوجة، ملأت بيته مودة وحياته بهجة، فكان يمازحها وتمازحه، ويسابقها وتسابقه، ويلاطفها وتلاطفه. اسمعوا إلى هذا الحوار الزوجي بينه صلى الله عليه وسلم وبينها، حين قال يوما لها: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد، وإذا كنت عني غضبا قلت: لا ورب إبراهيم. فقالت: والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك، رضي الله عنها وأرضاها. كانت تبذل وسعها في رعاية زوجها صلى الله عليه وسلم، فترجل شعره وتعد سواكه وطهوره، وتقول: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أقدر عليه. فلا تعجبوا من جوابه صلى الله عليه وسلم حين سئل: من أحب الناس إليك؟ فقال: عائشة، تلكم أم المؤمنين في بيتها، وذلكم

هديها في إسعاد زوجها، ولئن سألتم عن حالها مع ربها فكانت والله عابدة زاهدة، تكثر صومها وتقوم ليلها، فقد قامت تصلي يوما فقرأت، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فأخذت ترددها وتبكي، وعاشت رضي الله عنها راضية قانعة كريمة سخية تؤثر غيرها على نفسها، فقد جاءها يوما مال كثير وهي صائمة، ففرقته في الناس ولم تبق منه شيئا لفطرها، موقنة بقول ربها: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. أما عن علمها وفقهها فقد آتاها الله شغفا بالعلم وحرصا عليه، فكانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، حتى غدا كبار الصحابة يرجعون فيما التبس عليهم إليها لغزارة علمها. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: ما أشكل علينا حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. رضي الله عنها وأرضاها جمعت علوما متنوعة تنفع أسرتها ومجتمعها، حتى تعجب ابن أختها وقال لها: لا أعجب من فقهك، ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس، ولكن أعجب من علمك بالطب، من أين هو؟ فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمرض في آخر عمره، وكانت تقدم عليه وفود العرب فيصفون له أدوية فكنت أعدها له، فمن ذلك تعلمت. فكانت نموذجا فريدة للمرأة التي تستزيد من العلوم، مستلهمة من قول ربها تعالى: وقل رب زدني علما. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا أيها المحبون لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لقد بلغ من حب نبينا صلى الله عليه وسلم لها أن قال: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر، وما أسرت وما أعلنت، فسرت بذلك أيما سرور، وكان صلى الله عليه وسلم أكثر ارتباطًا بها من غيرها. فلما اشتد وجعه استأذن زوجاته أن يمرض في بيتها، فأذن له، فتوفي صلى الله عليه وسلم بين يديها، ودفن في بيتها بعد أن كان بشرها بقوله: أنت زوجتي في الدنيا والآخرة. ولما حضرتها الوفاة دخل عليها ابن عباس رضي الله عنهما فقال: أبشري يا أم المؤمنين، كنت أحب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، ولم يكن ليحب إلا طيبا. وتوفيت رضي الله عنها ليلة السابع عشر من رمضان، فاجتمع الناس للصلاة عليها حتى قيل: لم ترى ليلة أكثر ناسا منها، ثم دفنت بالبقيع. تلكم بعض فضائل أمنا عائشة ومآثرها التي نستحضر بمناسبة شهر تمكين المرأة سيرتها. فيا فوز من عرف قدرها فقدرها، وعلم فضلها فأجلها، واقتدى بها في طاعتها وعبادتها وحسن عشرتها لزوجها صلى الله عليه وسلم، وكريم شيمها وعزيز علمها وراسخ فقهها. فاللهم صل وسلم وزد وبارك وكرم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم يسر لنا أمورنا، واشرح صدورنا، ووسع أرزاقنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، وبارك في ذرياتنا. اللهم أدم على دولة الإمارات عزها ونصرها واستقرارها وازدهارها وخيرها ورخاءها. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك، وكن له عونا وسندا، وبارك في عمره وعمله. اللهم وفقه ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسح جناتك، واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.

استووا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد

0: والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. كنا معكم في نقل حي ومباشر لشعائر خطبتي صلاة الجمعة، ونعود بكم الآن إلى استوديوهاتنا بإذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. تنفصل الآن إذاعة أبوظبي وإذاعة إمارات FM عن إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي بعد أن نقلنا لكم شعائر خطبتي صلاة الجمعة.
2: كشف الكرب التي إذ أعجزت

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

الهوى هواكم، وجوائنا تحلى معاكم. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الأغاني لها وحشة، لها ذكرى بعدها على البال. مهما الزمن طال، إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: الساعة الآن 2 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
3: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI. عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد، من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
4: عام دراسي جديد.
5: عودة المدارس يعني أن البيت أخيرا يرد للنظام والالتزام. أرقاد من وقت، والنشة بدري، مواعيد واضحة، لا وفي جدول ملون بعد معلق ورا الباب. هذا طبعا الخطة النظرية. أما التطبيق العملي نراجعه بعد أسبوعين والأمور طيبة.
4: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
6: فخورين بالإمارات.
7: إمارات الخير، أرض المحبة. المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح. قادتها صفاتهم استثنائية، لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها، من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين.
6: فخورين بالإمارات.
8: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية. الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

تذكر عمرك كم كان لما سمعتنا أول مرة ومن أي مكان؟ 30 عام وإمارات FM، محبتكم تزدهي وتكبر.

0: عام دراسي جديد.
1: لكل ولي أمر، رجاءً لا تتوقع إجابة مختلفة عن السؤال اللي تسأله من سنين بعد كل يوم دراسي. شو سويتوا؟ الإجابة ولا شيء. شو خذتوا اليوم؟ الإجابة ولا شيء. شو اسم أستاذ الرياضيات؟ ما أدري. نأكد لكم ما في أي تحديث أو أبديت هالسنة. عزيزي الأب، عزيزة الأم، الوضع طبيعي ولا داعي للقلق. أمورك طيبة.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي، احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة سعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.
3: هذه الفرصة الأخيرة للاستمتاع بسنو أبوظبي في ريمول بسعر 99 درهم فقط. استمتع بدخول شامل لجميع التجارب وأشهر الألعاب والكثير الكثير من المغامرات الثلجية. لا تفوت الفرصة، العرض ينتهي في 13 سبتمبر. زوروا سنو أبوظبي في الطابق الثاني في ريمول اليوم، واستعدوا لتجربة مليئة بالمرح والثلج. تطبق الشروط والأحكام. احجز الآن عبر سنو أبوظبي.
4: نصيحة ديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

تابع إمارات إف إم الآن من فجيرة على التردد 103.9. إمارات إف إم، تسمع وكأنك ترى.

0: نسمع
1: لحظة لحظة
0: أبغى أقول
1: وأبغى أقول وأنت لسه وقابلنا
0: يلا
1: وأبغى أقول إني أحبك وأنت لسه اللي عشقتك

تبغى تسمعنا في أي مكان وفي كل وقت؟ سهلة، دش على الستور من تلفونك وحمل أبليكيشن أبوظبي راديو وثبت على موجة إمارات FM.

0: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق الشروط.
1: عام دراسي جديد. في المراحل السنية الصغيرة في فرق بين أنك تقول الطالب ذاكر عشان تنجح أو تقول شو تحب تتعلم اليوم وتتطور مع الوقت. حلو نساعد عيالنا على تنظيم نومهم ونشجعهم على الموازنة بين الدراسة واللعب والهوايات، بين اللعب الإلكتروني والنشاط البدني. مجموعة خطوات صغيرة تبدأ غالباً بكلمة أنت تستطيع. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.

0: هذه الفرصة الأخيرة للاستمتاع بسنو أبوظبي في ريمول بسعر 99 درهم فقط. استمتع بدخول شامل لجميع التجارب وأشهر الألعاب والكثير الكثير من المغامرات الثلجية. لا تفوت الفرصة، العرض ينتهي في 13 من سبتمبر. زوروا سنو أبوظبي في الطابق الثاني في ريمول اليوم واستعدوا لتجربة مليئة بالمرح والثلج. تطبق الشروط والأحكام. احجز الآن عبر سنو أبوظبي.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. اللوكيشن.
6: وقت الرسائل الحين الساعة 12 في الليل. شو هالصور؟ هاي صور أدوية ليكونوا مسوين عروض ورسائل صوتية وراها. زين، شوف شو موضوع هالصور.
7: السلام عليكم يا أخوي، هذه بضاعة نقية وأصلية، إذا حاب تجربها تراها مناسبة للمزاج والنفسية ومضمونة. جرب السعر، تراها رخيص وكل شيء متوفر.
6: هذي لهم اللي يروجون، بس ما عليه، بجاري وبشوف وين بيوصل. ممتاز، أبغى أجرب. نفسية تعبانة هاليومين، كيف ترتيب؟
7: حاضرين، وما عليك من شيء، من أول تجربة بتشكرني. بس أنت حول المبلغ وأنا برسل لك الموقع.
6: الموقع؟
7: هي نعم، البضاعة مدفونة في مكان سري، وبعد التحويل نرسل لك الإحداثيات والصور.
6: يعني لا أشوفك ولا تشوفني،
7: هذا الشغل كله أونلاين.
6: ويمكن أرسل لك المبلغ وما ترسل لي شيء؟
7: حبيبي شغلنا مضمون.
6: حسبي الله ونعم الوكيل، ما تخافون الله. ضيعتوا الشباب، مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
6: كم من شاب وكم من شاب راحوا ضحايا لهالناس، لا خوف ولا ضمير. انتبهوا على عيالكم وشبابكم، تابعوهم قبل لا غيركم يسحبهم.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عيسى الجديدي، مروان الحسني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: موجاتنا في كل مكان. للجيرة 103.9 إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى. الساعة الآن 3:00 في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريباً في جزيرة السعديات.
3: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحباً بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
4: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
5: مروة العقروبي.
6: مروة العقروبي أول إماراتية وعربية بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين. انتخب المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا مروة العقروبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين عضواً بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين لتكون أول شخصية إماراتية وعربية تختار ضمن مجلس الأمناء المعني بمتابعة التبرعات الخاصة والحملات التي ينظمها المجلس لدعم وتوفير الكتب ووسائل المعرفة للأطفال في عدد من المناطق حول العالم. وأسهمت مروة كذلك في إنجاح مبادرة كان يا مكان الهادفة إلى توفير كتب ذات جودة عالية للأطفال المحرومين.
7: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
4: دانات من بلادي.
8: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
4: فخورين بالإمارات.

0: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
1: عام دراسي جديد.
2: صباح جديد، شنطة جديدة ودفتر يتريى أول درس وأول سطر. المدرسة ردت وردت وياها الصباحات الحلوة، طابور المدرسة الصباحي، السلام الوطني، وكلنا بصوت واحد نردد عيشي بلادي.
1: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: لحظة، الأغنية الجاية بتسمعها عقب ثواني، بس متأكد إنك رابط حزامك

متجددة متنوعة فيها الكثير والمثير، تابعها ويصير جوك جميل. إمارات FM.

0: إمارات إف إم تسمع وكأنك ترى.
1: مع رشفة القهوة وحبات الكاكاو اسمع إمارات إف إم وشغلها ناو. ثبتها واسمعها إمارات إف إم.

كان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: في العطلة هو عالم فيراري أو عالم وارنر براذرز أو سي وورلد أو ياس ووتر وورلد، لكن اسألوا الأطفال. مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا، استمتعوا بإقامة ووجبات مجانية للأطفال وتذاكر مدن ياس الترفيهية. تبدأ الأسعار من 1075 درهماً. تابعوا أت ماي ياس بلازا واحجزوا اليوم.
1: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
2: أي موضوع؟
1: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
2: هي تذكرت، أنا موافق.
1: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
2: من الآخر.
1: من الآخر، آراء مختلفة
3: وموضوع واحد يجمعنا.
1: نسمعكم،
3: نناقشكم،
1: وانتم جزء من السالفة.
3: من الآخر،
1: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
3: لا تلف ولا تدور،
1: قولها من الآخر.
3: من الآخر.

0: إمارات اف ام وجهتك الغنائية من 30 عام وبروح شبابية. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: الساعة الآن 4 عصرا في إمارات اف ام.
0: دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي مستلهمة من البحر مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
3: ويانا
4: ويانا
3: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
4: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك
3: ومن الفن وأخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
4: كل يوم
5: أخ منك
4: عدنا شي جديد وكل مساء له حكاية
3: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
4: ويانا مسانا أحلى
5: أخ منك
4: وانت ويانا.
6: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي والشوق لها في كل حزة ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها وتحس إن راسك يلمس الغيم لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب وفيها نحب وهي نبض حياتنا ونقول بكل العبارات
7: فخورين بالإمارات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

0: عام دراسي جديد
1: للأمهات وللآباء. هالصبح تم تجهيز الشنط والزي المدرسي والفطور ونداء يلا قوم، يلا تأخرنا، مشط شعرك، فرش أسنانك، أشوف أظافرك. الحين تقدرون تأخذون نفس عميق، المهمة تمت بنجاح، وكل عام وانتو سند لعيالكم.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: عام دراسي جديد.
1: أصعب شيء أول أسبوع في الدراسة ما بالرياضيات ولا الفيزياء، لكن إعادة ترتيب وقت النوم، وهذه للأسف يمكن تحتاج دروس تقوية. يسعد صباحاتكم.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM. أنت تسمع إمارات FM.

0: على البحر، على البحر، أو في البر، أو في البر، أو يمكن تكون في الجو، أو يمكن تكون في الجو. نحن وياك وين ما تكون. إمارات FM.
1: بديت أطيب، بديت أحس بك عادي، بديت أحس بك خارج حدود الآه.

الله عليكم الله عليكم الله عليكم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. هذه الأغنية غناء صعب على المسرح، ما شاء الله عليكم كيف غنيتوها معايا بالحرف. اسمحوا لي ساتذة المايسترو وجهي

تخيل هذا الجمهور لأكثر من رائع. شكرا.

0: الساعة الآن 17:00 في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومعالي فريدريش ميرتس مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية إعلان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وخطابات نوايا للتعاون بين البلدين في العديد من المجالات ذات الأولوية، وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها سموه إلى ألمانيا. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، يترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال القمة 18 لقادة دول مجموعة بريكس التي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي يومي 12 و13 من سبتمبر الجاري. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ينطلق في أبوظبي معرض أبوظبي الدولي للكتاب من 13 إلى 18 من سبتمبر الحالي في مركز أدنك أبوظبي. استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وفدا من مجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للصقارين للاطلاع على أبرز الخطط والبرامج المقرر تنفيذها لتطوير القطاع الرياضي في منطقة العين. تستضيف دولة الإمارات في دبي عام 2028 النسخة الثالثة من الكونغرس العالمي للإطفاء لتصبح أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وثالث دولة في العالم تستضيف هذا التجمع الدولي لقيادات الإطفاء والإنقاذ والحماية المدنية بعد الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

0: إعادة المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنيات ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية لثمان سنوات وضمان للمركبة لست سنوات وعقد خدمة وصيانة لثلاث سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
1: هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة. 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.
2: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
3: عام دراسي جديد،
4: دقيقة تأخير أهون من استعجال ما لا داعي. سلامة عيالنا أهم موعد هالصبح، وصباحكم خير.
3: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
5: فخورين بالإمارات.
6: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
5: فخورين بالإمارات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.
2: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، يومان، وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae.
3: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
4: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع، بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2X الهوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق، وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئاً ورقياً يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك، لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة، واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xalhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 41-29، دبي 40-29، الشارجة 40-28، عجمان 40-28، رأس الخيمة 41-28، أم القيوين 41-27، الفجيرة 33-29.
5: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

بالكادي والعبير نحلق بكم عبر أروع أثير إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: حاب تسمعنا وتشوفنا وتشاركنا؟
1: يا سارق القلب
0: شو تتريق؟ تابعنا على انستغرام امارات اف ام راديو.

0: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي، احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة سعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.
1: قد تظنون أن أجمل ما في العطلة هو عالم فيراري أو عالم وارنر براذرز أو سي وورلد أو ياس ووتر وورلد، لكن اسألوا الأطفال. مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا، استمتعوا بإقامة ووجبات مجانية للأطفال وتذاكر مدن ياس الترفيهية. تبدأ الأسعار من 1075 درهماً. تابعوا @ماي ياس بلازا واحجزوا اليوم.
2: هذه الفرصة الأخيرة للاستمتاع بسنو أبوظبي في ريمول بسعر 99 درهم فقط. استمتع بدخول شامل لجميع التجارب وأشهر الألعاب والكثير الكثير من المغامرات الثلجية. لا تفوت الفرصة، العرض ينتهي في 13 سبتمبر. زوروا سنو أبوظبي في الطابق الثاني في ريمول اليوم واستعدوا لتجربة مليئة بالمرح والثلج. تطبق الشروط والأحكام. احجز الآن عبر سنو أبوظبي.
3: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد، من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق الشروط.
4: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
5: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع

والبيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

0: دراسي جديد. خلونا نعيش هالفرضية. طالب يرد من المدرسة وعقب الغداء والراحة يقعد وياكم خمس دقايق. خمس دقايق أو عشر بدون موبايلات وبدون أسئلة مكررة عن الواجبات، بس نسأل كيف كان يومك. دقايق من السوالف العامة والاستماع، نتعرف على طموحات وأسئلة، وممكن نكتشف تحديات باطلاعنا ومعرفتنا وتشجيعنا نقدر نعديها ونحصد التميز. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
1: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي،
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
4: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
5: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
0: عام دراسي جديد.
6: أول أسبوع مدرسة في قانون معروف، نشتري أقلام ملونة كل ألوان الدنيا، دفاتر مرتبة، مقلمة جديدة، وبعد أسبوعين يتم قلم واحد بس. هذا القلم مجهول المصدر ولكنه يخدم العائلة كلها.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
7: ألبوم الفنان عبد المجيد عبد الله 2026.

0: لحظات حلوة فيها الأمل، فيها السعادة والفرح، ننقلها بالصوت وتسمعها وكأنك ترى. إمارات اف ام.
1: يزعل يزعل ويرضى وتقبل عتابه، يزعل ولكن ما يصد ويجافي، سبحان ربي خالقه كالسحابة، شفاف طبعه قلبه أبيض وصافي.

0: اسمع، حس واستمتع. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: الساعة الآن 6:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
0: 2XL هوم مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة تقديرها لعلاقاتها مع جميع الدول وحرصها الدائم على تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التفاهم والتعاون والازدهار، في ضوء قرار الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بقطع علاقاتها مع دولة الإمارات. وتتطلع الدولة إلى أن يكون هذا القرار مؤقتا بما يحفظ الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه غير نادم على شن الحرب ضد إيران، وأكد في مقابلة لفوكس نيوز بثت يوم أمس أنه لو اضطر للقيام بالأمر نفسه مرة أخرى لفعل ذلك. وعبر ترامب مجددا عن اعتقاده بأن الحرب ستنتهي فور انتهاء انتخابات التجديد النصفي. ذكرت الحكومة الأمريكية أنها فرضت عقوبات جديدة على شركات وأفراد تقول إنهم يدعمون جماعة حزب الله وحلفاء آخرين لإيران، في وقت تكثف فيها حملتها لعزل إيران اقتصاديا. أعلنت روسيا اليوم أنها أسقطت خلال الليل 777 طائرة مسيرة أوكرانية فوق نحو 15 منطقة روسية وشبه جزيرة القرم، في هجمات أسفرت عن قتل شخصين وفق السلطات. لقي ما لا يقل عن 26 طالبا حتفهم وأصيب العشرات أمس إثر حريق اندلع في مدرستين متجاورتين في مدينة بوكافو شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، يومان، وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae.
3: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنيات ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية ل8 سنوات وضمان للمركبة ل6 سنوات وعقد خدمة وصيانة ل3 سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
4: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا مورفيلز.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
5: عام دراسي جديد. مع بداية العام الدراسي أمورك جاهزة والكتب مرتبة والمنبه يعلن موعد النشاط اليومي الصباحي، لكن لأولياء الأمور وللمعلمين والمعلمات نقول خلكم قريبين من الطلاب والطالبات، اسألوهم عن يومهم، اسمعوا أسئلتهم وشجعوهم، لا تخلون الواجبات هي الهدف، اكتشفوا تفاصيل تجاربهم مع الدراسة والمواد، ونموا مهاراتهم ومواهبهم. يمكن بين الطلاب مشروع موهوب يحتاج اللي يكتشفه. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
6: فخورين بالإمارات.
7: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه. يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
6: فخورين بالإمارات.

موجة مختلفة تجمع كل الجديد من برامج يومية وأسبوعية. تميز واسمعها إمارات FM للتميز، موجة عبر الأثير.

0: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي،
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
4: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطاير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
5: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع، بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2X الهوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم. خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق، وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئاً ورقياً يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك. لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة، واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xalhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
6: عام دراسي جديد،
7: يمكن أول يوم يكون فيه شوية ما شبعنا من الإجازة، بس من يدخلون للمدرسة ويشوفون ربعهم وكل واحد عنده سالفة وعلوم جديدة، حكايات الفسحة وما أدراك ما الفسحة. هيا للمدرسة وهلها.
6: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

انت في السيارة؟ تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامة الآخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك إمارات الثالث.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، يومان، وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد arena.ae.
1: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز ب10 ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة 10 ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى 1,000,000 درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
2: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي،

0: تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
1: عام دراسي جديد. تتوقعون العام الدراسي بس للطلاب في المدارس والكليات؟ لا، هو موعد للكل. خص العوائل، بداية عام أكاديمي أو دراسي جديد وصفحة جديدة من النشاط، نبني من خلاله عادات أفضل ومتابعة وتشجيع. ممكن ما نحتاج خطوات ضخمة، ممكن بوضع هدف بسيط تراكمي كل يوم يبني عادات صحية ومفيدة تثري حياة الطلاب وتقربهم من أهدافهم يوم عن يوم. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة. 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.
1: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق الشروط.
2: عام دراسي جديد.
3: في بداية السنة نقول لعيالنا رتبوا دفاتركم، حافظوا على أغراضكم ولا تضيعون شيء. وبعد أول أسبوع تبدأ رحلة البحث الرسمية عن الجاكيت اللي اختفى مع أول يوم دراسي والمقلمة اللي راحت ولم تعد. كل عام وأنتم بخير.
2: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

روق بالك واستعد انت على الموج الصح. إمارات FM

معاكم غير يا هوا.

0: لا تغير الموجة لأنك على الموجة الصح.
1: بهجان تعبان والهان وسهران الليل كله عشان الحلو.
0: صفينا لك أحلى الأغاني.
1: صفوا يا بنات صفوا أبشوف ليش غلط.
0: لا تدور نصك الثاني إمارات.
2: الساعة الآن 7:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
3: 2XL هوم مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي مستلهمة من البحر مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
4: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، تنظم دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي منتدى العين لأعمال المستقبل في 28 و29 من سبتمبر في مركز أدنك العين، وسيتم مناقشة الاستثمار والنمو الاقتصادي وتطوير المواهب والبحث والتطوير والتعليم العالي والتقنيات الزراعية والتصنيع المتقدم والنقل الذكي والطاقة المتجددة والسياحة المستدامة. أكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة أن العلاقات الإماراتية الهندية تشهد تطورا مستمرا على مختلف المستويات في ضوء الرؤية المشتركة لقيادتي البلدين الصديقين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما. جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر الوزارة في دبي. وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة الطاقة في منغوليا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتبادل الخبرات وبناء القدرات ودراسة فرص تطوير مشروعات مشتركة تسهم في دعم تحول قطاع الطاقة. تستضيف أبوظبي معرض العقارات والاستثمار الدولي آيرس 2026 من 17 إلى 19 من سبتمبر الحالي، الذي يعد أكبر حدث للمبيعات العقارية في الإمارة. ينطلق معرض ومؤتمر الخليج العربي لأمن المعلومات جيسك جلوبال 2026 في مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي في 16 من سبتمبر الجاري، ويستمر 3 أيام تحت شعار سايبر فيرست النظام الرقمي الجديد. ختام الموجز الاقتصادي قدمته لكم أميرة البلوشي.
5: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، 2 يوم، وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae.
6: عام دراسي جديد. نجاح الطالب ممكن نعرفه من حوار قصير في البيت. كيف كان يومك يا بطل؟ سؤال تحفيزي يفتح باب لنقاش ممتد. اسمعوهم واحتفلوا بإنجازاتهم ومنحوهم ثقتكم. وجود الثقة والأمان تخلي الطالب أكثر استعداداً للتطور المستمر. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
7: فخورين بالإمارات.
8: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
7: فخورين بالإمارات.

0: عرض استرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس. تطبق الشروط.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
2: مروة العقروبي.
3: مروة العقروبي أول إماراتية وعربية بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين. انتخب المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا مروة العقروبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين عضواً بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين لتكون أول شخصية إماراتية وعربية تختار ضمن مجلس الأمناء المعني بمتابعة التبرعات الخاصة والحملات التي ينظمها المجلس لدعم وتوفير الكتب ووسائل المعرفة للأطفال في عدد من المناطق حول العالم. وأسهمت مروة كذلك في إنجاح مبادرة كان يا مكان الهادفة إلى توفير كتب ذات جودة عالية للأطفال المحرومين.
4: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
1: دانات من بلادي.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكان للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة حصة العتيبة.
1: الدكتورة حصة العتيبة سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري وإمارة لختنشتاين، أول سيدة تتقلد منصب سفير مكرر، وأول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان. وكانت الدكتورة حصة العتيبة والشيخة نجلاء القاسمي أول سيدتين في تاريخ الدولة يتقلدان منصب سفير في الخارج عام 2008. وتعد الدكتورة حصة العتيبة أول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان شغلت منصب سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري منذ عام 2022، كما تقلدت العديد من المناصب

0: في وزارة الخارجية، منها منصب سفيرة الدولة لدى هولندا بين 2019 حتى 2022، وسفيرة الدولة لدى إسبانيا بين 2008 حتى 2019. نالت وسام الاستحقاق المدني من قبل مملكة إسبانيا عام 2019 تقديراً لجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.
1: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
2: دانات من بلادي.

0: ألبوم الفنان عبد المجيد عبد الله 2026.
1: قالوها دايم إنه هالناس أجناس من معدنه طيب يترك له أثر.
0: أغاني جديدة.

0: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، يومان، وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae.
2: ويانا من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
3: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
2: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
4: كل يوم
5: ويانا. أخ منك
3: عندنا شي جديد، وكل مساء له حكاية.
2: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومع

كان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم، واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
2: عام دراسي جديد.
3: لكل ولي أمر، رجاءً لا تتوقع إجابة مختلفة عن السؤال اللي تسأله من سنين بعد كل يوم دراسي. شو سويتوا؟ الإجابة ولا شيء. شو خذتوا اليوم؟ الإجابة ولا شيء. شو اسم أستاذ الرياضيات؟ ما أدري. نأكد لكم ما في أي تحديث أو أبديت هالسنة. عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الوضع طبيعي ولا داعي للقلق. أمورك طيبة.
2: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
4: فخورين بالإمارات.
5: إمارات الخير، أرض المحبة. المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح. قادتها صفاتهم استثنائية، لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها، من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين.
4: فخورين بالإمارات.

وتيرة الحياة سريعة وعجلة التطور أسرع، نسابقها على إمارات FM.

0: عام دراسي جديد.
1: أصعب شيء أول أسبوع في الدراسة مو بالرياضيات ولا الفيزياء، لكن إعادة ترتيب وقت النوم، وهذه للأسف يمكن تحتاج دروس تقوية. يسعد صباحاتكم.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: عام دراسي جديد.
1: صباح جديد، شنطة جديدة ودفتر يتريى أول درس وأول سطر. المدرسة ردت وردت وياها الصباحات الحلوة، طابور المدرسة الصباحي، السلام الوطني، وكلنا بصوت واحد نردد عيشي بلادي.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: اسمع، حس واستمتع. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى. القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. اللوكيشن.
5: وقت الرسائل الحين الساعة 12 في الليل. شو هالصور؟ هاي صور أدوية ليكونوا مسوين عروض ورسائل صوتية وراها. زين، شوف شو موضوع هالصور.
6: السلام عليكم يا أخوي، هذه بضاعة نقية وأصلية، إذا حاب تجربها تراها مناسبة للمزاج والنفسية ومضمونة. جرب السعر، تراها رخيص وكل شيء متوفر.
5: هيه، هذي لهم اللي يروجون. بس ما عليه، بجاريه وبشوف وين بيوصل. هي ممتاز، أبغى أجرب. النفسية تعبانة هاليومين، كيف ترتيب؟
6: حاضرين، وما عليك من شيء، من أول تجربة بتشكرني. بس أنت حول المبلغ وأنا برسل لك الموقع.
5: الموقع؟
6: هي نعم، البضاعة مدفونة في مكان سري، وبعد التحويل نرسل لك الإحداثيات والصور.
5: يعني لا أشوفك ولا تشوفني؟
6: هذا الشغل كله أونلاين.
5: ويمكن أرسل لك المبلغ وما ترسل لي شيء؟
6: حبيبي شغلنا مضمون.
5: حسبي الله ونعم الوكيل، ما تخافون الله، ضيعتوا الشباب. مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
5: كم من شاب وكم من شاب راحوا ضحايا لهالناس. لا خوف ولا ضمير، انتبهوا على عيالكم وشبابكم، تابعوهم قبل لا غيركم يسحبهم.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عيسى الجديدي، مروان الحسني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: عام دراسي جديد.
1: عيالنا ليلة المدرسة، يلا عشان تنام، ما فيني نوم. الصبح يلا قوم، ما أقدر أقوم. في السيارة يالس نعسان، يوصل المدرسة ويشوف ربعة البطارية فول تشارج في ثواني، والتحديث الجديد بعد. كل عام وانتو بخير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

تحدي جديد. تخيلوا طالب يرد من المدرسة بدرجة أقل من الدرجة الكاملة. هذا وارد، ممكن تسأله ليش هالدرجة، وممكن تقول خلنا نعرف وين الصعوبة اللي واجهتك. أسلوب التعامل يغير طريقة تفكير الطالب، وبدال ما يتخوف من المادة يعرف ينسق أفكاره ويركز على النقاط اللي تحتاج تطوير. في البيت من المهم أن نبني شخصية طالب يعرف كيف يتعلم من كل لحظة تعثر أو خطأ. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: أغانينا على جوك وبرامجنا على هواك، بس التواصل بيكون عليك.
1: الساعة الآن 9 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
3: عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.
0: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبطاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: أخبار،
1: الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله،
0: مواضيع متنوعة، ألعاب، تواصل، أغاني، إمارات FM.

0: عام دراسي جديد.
1: عودة المدارس يعني أن البيت أخيراً يرد للنظام والالتزام. إرقاد من وقت والنشة بدري، مواعيد واضحة، لا وفي جدول ملون بعد معلق ورا الباب. هذا طبعاً الخطة النظرية، أما التطبيق العملي نراجعه بعد أسبوعين والأمور طيبة.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: لمني في محجر عيونك حبيبي وخلني، خلني أشوف نفسي في عيونك واطمئن. دامك انسى الهم بالرمش الظليل تفلني، لعن ابو ذا الرمش كيف اني من اسبابه اجن.

إمارات اف ام وجهتك الغنائية من 30 عام وبروح شبابية. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوما باعتباره مواجهة مع الرجل أبدا، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

0: عام دراسي جديد.
1: أول أسبوع مدرسة في قانون معروف، نشتري أقلام ملونة كل ألوان الدنيا، دفاتر مرتبة، مقلمة جديدة، وبعد أسبوعين يتم قلم واحد بس. هذا القلم مجهول المصدر ولكنه يخدم العائلة كلها.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

انت في السيارة؟ تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامة الآخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

عام دراسي جديد. مع بداية العام الدراسي أمورك جاهزة والكتب مرتبة والمنبه يعلن موعد النشاط اليومي الصباحي، لكن لأولياء الأمور وللمعلمين والمعلمات نقول خلكم قريبين من الطلاب والطالبات، اسألوهم عن يومهم، اسمعوا أسئلتهم وشجعوهم، لا تخلون الواجبات هي الهدف، اكتشفوا تفاصيل تجاربهم مع الدراسة والمواد ونموا مهاراتهم ومواهبهم. يمكن بين الطلاب مشروع موهوب يحتاج اللي يكتشفه. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم، واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات. نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
2: فخورين بالإمارات.
3: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
2: فخورين بالإمارات.

نظام دراسي جديد. في المراحل السنية الصغيرة في فرق بين أنك تقول الطالب ذاكر عشان تنجح، أو تقول شو تحب تتعلم اليوم وتتطور مع الوقت. حلو نساعد عيالنا على تنظيم نومهم ونشجعهم على الموازنة بين الدراسة واللعب والهوايات، بين اللعب الإلكتروني والنشاط البدني. مجموعة خطوات صغيرة تبدأ غالباً بكلمة أنت تستطيع. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: تفكر تغير الموجة صح؟ عيل خلك وياي واسمع الياي على إمارات اف ام.
1: ما على هالليل حارس، افتحي بابه وادخلي قلبي، كسري صمته، بعثري غيابه،

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

0: عام دراسي جديد.
1: يمكن أول يوم يكون فيه شوية ما شبعنا من الإجازة، بس من يدخلون المدرسة ويشوفون ربعهم وكل واحد عنده سالفة وعلوم جديدة، حكايات الفسحة وما أدراك ما الفسحة. هيا للمدرسة وهلها.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: محتار أي هدية تختار؟ هالغنية يمكن تكون أحلى اختيار. إمارات FM في كل لحظة معاك.
1: ما أبي إلا أنتو كلكم لسمحتوا.

0: برامجها مختلفة، فيها المعلومة والنصيحة، وفيها الترفيه والوناسة. خلها رفيقة دربك وين ما تصير. إمارات FM.
1: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

برامج سوالف مسابقات والعاب اغاني معلومه حلوه خبر مني واكتشاف من هناك امارات FM جمعت لك

0: اللي تحبه واللي يهمك 24 ساعة.
1: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها، تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.

عام دراسي جديد. تتوقعون العام الدراسي بس للطلاب في المدارس والكليات؟ لا، هو موعد للكل. خص العوائل، بداية عام أكاديمي أو دراسي جديد وصفحة جديدة من النشاط، نبني من خلاله عادات أفضل ومتابعة وتشجيع. ممكن ما نحتاج خطوات ضخمة، ممكن بوضع هدف بسيط تراكمي كل يوم يبني عادات صحية ومفيدة تثري حياة الطلاب وتقربهم من أهدافهم يوم عن يوم. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: آلة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 41-29، دبي 40-29، الشارجة 40-28، عجمان 40-28، رأس الخيمة 41-28، أم القيوين 41-27، الفجيرة 33-29.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

تدور الفن، الثقافة، التفاعل الإيجابي. وصل، هذه لعبتنا في إمارات الأمن. ثبت الموجة والسلسة.

0: عام دراسي جديد.
1: في بداية السنة نقول لعيالنا رتبوا دفاتركم، حافظوا على أغراضكم ولا تضيعون شيء. وبعد أول أسبوع تبدأ رحلة البحث الرسمية عن الجاكيت اللي اختفى مع أول يوم دراسي، والمقلمة اللي راحت ولم تعد. كل عام وأنتم بخير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

تذكر شريط الكاسيت ولفة القلم؟ عشنا وياك من ذاك العمر. إمارات FM تسمع وكأنك تراه.

0: شكرا شكرا.
1: روعة الاختيار في امتزاج الأغاني وعيش جوك بمود ثاني. كل شيء غير على الموجة 95.8 إمارات FM، الموجة الصح.

0: فخورين بالإمارات.
1: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفات استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
0: فخورين بالإمارات.

هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل. هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية، ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية، ووثق معاها نصوص شعرية محلية.

ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي، واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.

ما نسيناك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين مع أنغام الطرب.

0: منتجاتنا في كل مكان. دبي، الشارجة، عمان، أم القيوين على 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى. عام دراسي جديد،
1: دقيقة تأخير أهون من استعجال ما لا داعي. سلامة عيالنا أهم موعد هالصبح، وصباحكم خير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

أغاني سلو ولا ربشة؟ كل شيء تسمعه في وقته. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نظام دراسي جديد. خلونا نعيش هالفرضية. طالب يرد من المدرسة وعقب الغداء والراحة يقعد وياكم 5 دقايق. 5 دقايق أو 10 بدون موبايلات وبدون أسئلة مكررة عن الواجبات، بس نسأل كيف كان يومك. دقايق من السوالف العامة والاستماع، نتعرف على طموحات وأسئلة، وممكن نكتشف تحديات باطلاعنا ومعرفتنا وتشجيعنا نقدر نعديها ونحصد التميز. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل.
1: قلبي تبسم لي وغنى له الحاني.
0: هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

0: الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية ووثق معاها نصوص شعرية محلية.
1: صاحب زجر المنادي بخطوف يوم السفن بتشل.
0: ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي، واتسعة شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.

ما نسيناك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، وشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل. هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية، ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية، ووثق معاها نصوص شعرية محلية.

ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي، واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.

ما نسيناك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين مع أنغام الطرب.

سرحتوا يا هالغنية؟ الظاهر حركت مشاعر الذكريات. خلك على الموجة واستمتع بأحلى الأغنيات.

0: عام دراسي جديد
1: للأمهات وللآباء. هالصبح تم تجهيز الشنط والزي المدرسي والفطور ونداء يلا قوم، يلا تأخرنا، مشط شعرك، فرش أسنانك، أشوف أظافرك. الحين تقدرون تأخذون نفس عميق، المهمة تمت بنجاح، وكل عام وانتو سند لعيالكم.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

ليكون سرحت بعيد، نحن هنا وهوانا من قريب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل.
1: قلبي تبسم لي وغنى لها الحاني.
0: هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

0: الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية ووثق معاها نصوص شعرية محلية.
1: صاحب زقر المنادي بخطوف يوم السفن بتشل.
0: ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.

0: مرسل
1: ما نسيناك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين.

0: الجديد والحصري
1: قارون يا رايح عن العين
0: وهوانا خليجي
2: وياك خذلي
0: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: بسيط.
1: طموحنا لا ينتهي وأحلامنا عانقت السماء. من الإمارات صدحنا بصوتنا إلى العالم. نحن نعزف لحن الحياة ونستمع إلى طلباتكم بكل حرص وشغف. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نحن وياك وعلى مودك بنلقاك إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

أهل دبي والشارجة وعمان وأم القيوين، خلكم ويانا على التردد 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل. هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية، ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية، ووثق معاها نصوص شعرية محلية.

ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي، واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.

أمان السيناك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين مع أنغام الطرب.

0: هالأغنية، تخيلتها بلحن غير لحنها؟
1: يا ما اكثر في فؤادي.
0: جرب بصوتك ودندنها.
2: إمارات FM، تسمع تسمع وكأنك ترى.

0: عام دراسي جديد.
1: صباح جديد، شنطة جديدة ودفتر يتريى أول درس وأول سطر. المدرسة ردت وردت وياها الصباحات الحلوة، طابور المدرسة الصباحي، السلام الوطني، وكلنا بصوت واحد نردد عيشي بلادي.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل.
1: قلبي تبسم لي وغنى لها الحاني.
0: هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

0: الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية ووثق معاها نصوص شعرية محلية.
1: صاحب زقر المنادي بخطوف يوم السفن بتشل.
0: ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.
2: نسيتونا حبايبنا وسبتونا وشغلتوا البال قطعتوا وصلتم عنا

0: مرسل
1: ما نسيناك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. اللوكيشن.
5: وقت الرسائل الحين الساعة 12 في الليل. شو هالصور؟ هاي صور أدوية ليكونوا مسوين عروض ورسائل صوتية وراها. زين، شوف شو موضوع هالصور.
6: السلام عليكم يا أخوي، هذه بضاعة نقية وأصلية، إذا حاب تجربها تراها مناسبة للمزاج والنفسية ومضمونة. جرب السعر، تراها رخيص وكل شيء متوفر.
5: هذه لهم اللي يروجون، بس ما عليه، بجاريه وبشوف وين بيوصل. ممتاز، أبغى أجرب. النفسية تعبانة هاليومين، كيف ترتيب؟
6: حاضرين، وما عليك من شيء، من أول تجربة بتشكرني. بس أنت حول المبلغ وأنا برسل لك الموقع.
5: الموقع؟
6: هي نعم، البضاعة مدفونة في مكان سري، وبعد التحويل نرسل لك الإحداثيات والصور.
5: يعني لا أشوفك ولا تشوفني؟
6: هذا الشغل كله أونلاين.
5: ويمكن أرسل لك المبلغ وما ترسل لي شيء؟
6: حبيبي شغلنا مضمون.
5: حسبي الله ونعم الوكيل، ما تخافون الله، ضيعتوا الشباب. مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
5: كم من شاب وكم من شاب راحوا ضحايا لهالناس. لا خوف ولا ضمير، انتبهوا على عيالكم وشبابكم، تابعوهم قبل لا غيركم يسحبهم.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عيسى الجديدي، مروان الحسني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: يعطيكم ألف عافية. سنتو
1: فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

0: أغنيتك لما تحبها
1: أحبك كثر ما قالوا
0: من تسمعها
2: يا سلام
0: تبدأ تدندنها وتشاركها وتهديها. إمارات FM تسمع وكأن

هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل. هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية ووثق معاها نصوص شعرية محلية.

ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي، واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.

ما نسيناك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين مع أنغام الطرب.

0: على الكل سيطرة.
1: الطربية والمشهورة.
2: ناس ناس البديعي ناس ناس بحلانسين
3: ريحة عطار لي البيت.
1: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم. تسمعونها بس في إمارة.

0: هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل.
1: قلبي تبسم لي وغنى له الحاني.
0: هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952، وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

0: الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية ووثق معاها نصوص شعرية محلية.
1: صاحب زقر المنادي بخطوف يوم السفن بتشل.
0: ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.
2: نسى

0: ما نسيناك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم، حين يعود الحنين مع أنغام الطرب.
1: تحب التغيير؟ تدور على الجديد؟ وصلت إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.
2: لأن

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
1: مروة العقروبي.
2: مروة العقروبي أول إماراتية وعربية بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين. انتخب المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا مروة العقروبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين عضواً بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين لتكون أول شخصية إماراتية وعربية تختار ضمن مجلس الأمناء المعني بمتابعة التبرعات الخاصة والحملات التي ينظمها المجلس لدعم وتوفير الكتب ووسائل المعرفة للأطفال في عدد من المناطق حول العالم. وأسهمت مروة كذلك في إنجاح مبادرة كان يا مكان الهادفة إلى توفير كتب ذات جودة عالية للأطفال المحرومين.
3: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي.

0: دربك ووقت قهوتك وتمرينك والايامعتك ويا احبابك. امارات اف ام، خلها دوم في بالك. فخورين بالامارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.